0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ.
3: فعلا يا هوا، ضيفنا اليوم شخصية جمعت بين الصحافة والأدب والترجمة، وأثبتت حضورها في الساحة الثقافية من خلال أعمالها الإبداعية المتنوعة.
2: نعم رحمة، إنه الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا، الذي يجيد اللغتين العربية والفرنسية، وله 5 روايات أسهمت في المشهد الأدبي وفي نشر الثقافة والمعرفة.
3: وعلى هذا الأساس يسعدنا كثيرا أن نستضيفه اليوم لنتعرف أكثر على مسيرته وتجربته الأدبية والصحفية. فأهلا وسهلا بكم أستاذ زكريا يحيى زكريا في برنامج النوافذ.
4: أهلا وسهلا بك الأخ رحمة، وأهلا وسهلا بالأخت حواء، وألف سلام للمستمعين الكرام الذين يتابعوننا عبر الإذاعة الوطنية التشادية، وأتمنى إن شاء الله نكون خفيف الظل في خلال هذه الحلقة الطيبة.
3: شكرا بارك الله فيك.
2: طيب أستاذ زكريا، لكل مبدئ قصة، كيف كانت رحلتكم الأولى مع القراءة والكتابة، ومتى اكتشفتم موهبتكم الأدبية؟
4: جميل، القراءة والكتابة بالذات، يعني خاصة القراءة، كنت الوالد رحمة الله عليه كان
2: آمين يا رب،
4: لديه مكتبة في البيت، مكتبة كبيرة.
3: جميل.
4: وعدوا يعني عضو في بعض المنظمات الإسلامية.
3: نعم.
4: كرابطة العالم الإسلامي، وأيضا عضو في العون المباشر وغيرها من المنظمات الإسلامية العربية. أنا ذاك يعني كان الحراك صراحة يعني على أشده.
3: نعم.
4: وكان الاهتمام من الدول العربية الإسلامية الصديقة لتشاد كبير جدا.
3: نعم.
4: يعني لو مسكنا مثلا ليبيا.
3: أيوة.
4: يعني كنا حتى المقررات اللي في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حتى أيضا يعني
3: من ليبيا. صحيح.
4: نعم. والسودان وغيرها من الدول.
3: أي نعم، البلدان المجاورة.
4: نعم. الوالد يمتلك مكتبة في البيت، والكتب أعتقد عندنا الكراتين في البيت
3: بكثرة، يعني
4: بكثرة جدا. مما دفعنا وحببنا أنا وإخوتي كلنا لهذا المجال، مجال القراءة. كنا يعني نقرأ،
3: عندكم شغف يعني في
2: جدا
3: يعني.
4: جدا
3: يعني
4: الكتب جميلة وأنيقة وحلوة، ويعني تدفعك هي أيضا للقراءة.
3: يا سلام.
4: يعني
3: يا سلام.
4: منوعة.
3: صحيح. تجذب الإنسان في تلك الفترة، وبالذات أنت صغير.
4: المراحل الإعدادية والثانوية أيضا، مثلا فيزياء والكيمياء والأحياء. يعني نتذكر يعني الأحياء مثلا عندنا رسومات بتاع الجواد والجمال وال مرفعين وغيرها من الأشياء.
3: جزابة.
4: هذه صراحة دفعتنا وخلتنا إنه نحب القراءة. فأنا كنت من بين إخوتي أكثر واحد يعني يحب الاطلاع جدا. بالإضافة إلى ذلك، أريد أن أضيف يعني المجلة رابطة العالم الإسلامي، لديها مجلة

0: مجلة كبيرة ومجلات، مش
1: صحيح
0: مجلة
1: صحيح
0: فقط،
1: صحيح.
0: هذه أيضا تأتينا يعني شهريا تقريبا، فالوالد عندما يقرأ يدينا إحنا نقرأه،
1: يا سلام.
0: فصراحة كل هذه الأشياء ساعدتنا. بالإضافة إلى ذلك يعني أنا كنت من الطلبة النشيطين في منذ المراحل الابتدائية،
1: نعم.
0: يعني كنا نكتب الجرائد الحائطية
1: جرائد
0: أو غيرها
1: الحائطية،
0: من
1: صحيح.
0: الأشياء لغاية وصلنا المراحل الإعدادية والثانوية، فهذا أيضا يعني صراحة ساعدنا كثير وأثقل موهبتنا في هذا المجال.
1: يعني يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم الوالد الذي يعني قدم لكم الكثير صراحة في هذا المجال.
2: تمام أستاذ زكريا، أنت صحفي وروائي ومترجم في الوقت نفسه، هذه المجالات كلها بتطلب جهد كبير وواسع، فكيف أنت استطعت التوفيق من بين المجالات الثلاثة؟
0: هذه المجالات جاءت منفردة، كل مجال جاء لوحده وفي وقته المحدد، واجتمعت في وقت ويعني كونت مني شخصية تتمتع بهذه الأشياء الثلاثة. مجال الترجمة جاء أثناء أو بعد تخرجي من الجامعة. الكتابة جاءت بعد أن بدأت العمل في مجال الإعلام، وخاصة أول مهمة لي خارج جمينة هي أصبحت كتاب.
1: يعني
0: المهمة هذه أصبحت كتاب، وهي كتاب
1: يا
0: أفراح
1: سلام
0: حزينة.
2: ذكر سنة
1: يعني
2: كم يعني؟
0: 2010. يعني
1: أيوة.
0: تسمى من أدب الرحلات.
1: يا سلام.
0: كويس. هذا مجال الكتابة.
1: نعم.
0: الصحافة طبعا هوايتي منذ الصغر، كما ذكرت في البداية بأني أقرأ كثير.
1: نعم.
0: وأقرأ المجلات وغيرها، فهذا يعني منذ الصغر أنا يعني بحب أن تكون صحفي. حتى في البيت كنت بلبس البدل، حتى لما يسافر الوالد نقول له أنا اللي داير بدلة وكرافت وكذا كذا.
1: يعني عندك أتت الرياح بما تشتهيه السفن.
0: نعم.
1: جميل جدا أستاذ زكريا، لا شك أن تنوع التجارب يثري شخصية المبدع ويمنحه زاوية مختلفة للنظر إلى القضايا والموضوعات التي يعالجها في كتابته. أنتم قدمتم 5 روايات مختلفة، ما أبرز الموضوعات والقضايا التي حرصتم على تناولها في هذه الأعمال الأدبية؟
0: أنا شخصيا من الناس المتأثرين بالحياة الاجتماعية وبالمشاكل الاجتماعية.
1: يا سلام.
0: وذلك من خلال دراستي للأدب.
1: نعم.
0: درست أنا الأدب الفرنسي في الجامعة والترجمة في نفس الوقت.
1: نعم.
0: وتأثرت كثيرا بالروايات بالذات، وخاصة يعني الروايات
1: فرنسية.
0: فرنسية نعم، ولكن تتحدث عن المأساة وعن المشاكل
1: الروايات المؤثرة يعني.
0: نعم. التراجيدية.
1: أيوة.
0: أتذكر يعني عندما كتبت رواية لعبة قدر وقدمتها للبروفيسور مسيد عبازيل، عندما قرأ الرواية قال في التقديم حقه قال وكأني بوقع من فيكتور هيغو، يعني كأنه يقرأ لفيكتور هيغو. وفعلا لأني أنا متأثر جدا بفيكتور هيغو، خاصة في روايتي البؤساء.
1: يا سلام.
0: البؤساء هي طبعا مقرر لنا في الجامعة.
1: نعم.
0: سنة ثالثة ورابعة.
1: نعم.
0: فقرأنا منها فصول وصراحة تأثرت شديد جدا، خاصة في قصة الأحدب، ربما سمعت عنها.
1: نعم.
0: وكيف يعاني هو، يعني يحب بنت جميلة شديد ولكن هو مشوه الوجه.
1: نعم.
0: وكيف يعاني في المجتمع ما يحبه ومنبوذ، والبؤساء هم كلهم منبوذين، أي واحد عنده مشاكل وكذا. فهذه تأثر بها جدا. وأكثر ما تأثرت به هي قصة لكاتب فرنسي.
1: أيوة.
0: تتحدث عن البنت اسمها فيليسيتي.
1: فيليسيتي هو اسم يعني،
0: اسم للبنت.
1: نعم.
0: نعم. عنوان الرواية انكر سامبل،
1: قلب البسيط
0: وكذا. نعم. فأنا جزء من البحث حقي كان على هذه الرواية.
1: يا سلام.
0: هي أيضا يعني فتاة يعني عانت شديد شديد شديد، وكل هذه الأعمال صنعت مني شخص يحب خاصة الكتابة في هذه المجالات الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع من قهر ومن يعني ظلم مجتمع.
1: يا سلام.
0: المجتمع مثلا للفئات الضعيفة.
1: نعم.
0: للمرأة.
1: نعم. نعم. نعم.
0: لبنت مثلا يتيمة. أو شخص يعني مثلا غريب وغيرها من الأعمال.
2: الرواية ليست مجرد حكاية للتسلية، بل هي رسالة تعكس واقع المجتمع وتناقش هموم الإنسان وآماله وتطلعاته.
0: الرواية.
1: نعم.
0: عبارة عن ترجمة لمشاعر شخص يعيش داخل هذا المجتمع.
1: هذه الرواية.
0: نعم. أي رواية من الروايات.
1: نعم.
0: أن الكاتب الذي يعيش في هذا المجتمع هو يعكس
1: صورة
0: للشيء الموجود داخل المجتمع، الواقع الموجود في داخل المجتمع، ويعبر عنه بأعلى صوته. بينما الآخرين يسكتون ولا يتحدثون عن ذلك. هو شجاع جدا لكي يتحدث عن ذلك،
1: يترجم هذه الواقعة في القلم
0: عبر بالتأكيد القلم. عندما يكتب الكاتب عن ظلم المجتمع،
1: نعم،
0: عن الفساد الإداري، عن فساد المجتمع،
1: نعم،
0: يتحدث عن مثلا ظلم المرأة،
1: نعم،
0: العنف ضد المرأة،
1: نعم،
0: يتكلم عن المهاجرين، هذه الأمور، يتحدث عن الدعارة، يتحدث عن
1: يعني أي موضوع، يعني
0: كل
1: أي
0: هذه المواضيع،
1: نعم،
0: هي موجودة داخل المجتمع، وهذا الكاتب هو يعبر عنها بأعلى صوته بينما الآخرين لا يتحدثون عنه. لذلك من المهم جدا الاهتمام بهذه الأعمال. أنا للأسف الشديد أرى بأن مجتمعنا التشادي لا يهتم بالقراءة.
1: هذا صحيح.
0: شيء صراحة غير محمود في الدول الأخرى. الآن أنا كيف تعرفت على رواية البؤساء؟ أنا قبل قراءتها لا، أنا شاهدتها في التلفزيون، عمل منها أفلام مسلسلات كمان. أنا شفت أول فيلم شفته في قناة تي في سينغ يتكلم عن البؤساء، مما شدني عندما وجدت الكتاب قلت لازم أقرأ.
1: يا سلام.
0: هم اهتموا بهذا العمل لغاية ما عملوا منه فيلم أو مسلسل. لماذا في تشاد نحن الآن نقوم بإصدار أفلام ما عندها أي معنى؟ لماذا لو طلبوا مننا إحنا كأدباء وكتاب أعطونا بواحدة من أعمالكم التي ترون بأنها لو مثلت هتعالج قضية نقدر نجوب لهم؟
1: في إحدى الحلقات التي كنا نتحدث فيها في هذا برنامج بالذات، فضفنا أحد الشخصيات فهو أيضا حس على مثل هذه الأشياء، لماذا الناس لا تقرأ؟ هذا عمل فني أليس كذلك؟ وبالتالي الناس يجب عليها أن تكفي القراءة حتى يساعدون الكتاب ويشجعوا في هذا المجال الطيب. يعني
2: تمام أستاذ زكريا، بحكم خبرتكم في مجال الترجمة، كيف قاعدين بتشوفوا الترجمة في التقريب بين الثقافات والشعوب، يعني خاصة في عالم أصبح أكثر انفتاحا من أي وقت مضى؟
0: طيب الترجمة مهمة جدا، ليست في الدول التي تتحدث لغتين أو أكثر فقط. الترجمة مهمة لكل الشعوب، وهي عبارة عن وسيلة للتواصل بين الناس. في السابق لو يعني رجعنا قليلا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يبعث بالسفراء إلى الدول الأخرى كان يحتاج للمترجمين
1: فعلا،
0: وكان يرى من هو
1: الذين أوفدهم إلى فارس والذين أوفدهم إلى بلاد الشام وهو إلى آخره.
0: هذا الشخص الذي يستطيع أن يتعلم اللغة بسهولة، ويستطيع أن يتأقلم في هذا المجتمع بسهولة، يتم بالدفع به أو بإرساله أو إفاده إلى تلك الدولة. الكتب الآن التي نقرأها نحن في المدارس وفي الجامعات،
1: نعم،
0: ناهيك عن الكتب العلمية،
1: نعم،
0: حتى الكتب الإسلامية،
1: نعم،
0: يعني الآن لو مسكنا الكتب المترجمة،
1: نعم،
0: التي جاءتنا من بلاد فارس مثلا بالذات،
1: نعم،
0: من إيران وغيرها،
1: أيوة
0: هؤلاء،
1: أيوة،
0: يعني من العلماء المسلمين الذين أسهموا بإسهامات كبيرة جدا في نقل المعرفة وبإرسال وتوسيع ونشر الإسلام،
1: نعم،
0: لكن لم يتحدثون العربية،
1: نعم،
0: كانوا يتحدثون لغات أخرى ترجمت أعمالهم هم الى، أيوة، العربيه،
1: نعم،
0: بالاضافه الى الاعمال التي اصلها غربيه مثلا الكتب التي تاتينا من فرنسا،
1: المستشرقين
0: وغيرهم من فرنسا والمانيا وبريطانيا،
1: نعم، نعم،
0: وامريكا وغيرها من الدول الاخرى. فالترجمه صراحه تلعب دور جدا في يعني كيف توصل المعلومه للناس في اقرب وقت، وكيف تساعد الناس انهم يتواصلون بسهوله في هذا الوقت الذي نعيشه الان. ونحن بالذات في تشاد يعني ارى بان اذا سالتيني عن التحديات التي تواجه الترجمه والمترجم في تشاد،
2: نعم،
0: صراحة،
2: نعم،
0: هذه مشكلة كبيرة الآن نحن نعيشها في تشاد. والناس تعتقد بأنه امتلاكك لهاتف ولديك مثلا تطبيق GPT ولا جوجل وغيرها
1: يساعد أو يؤهل
0: يجعلك أنك مترجم، هذا كذب،
1: هذا
0: ليس صحيحا.
1: صحيح.
0: هذه نحن في مجال الذكاء الاصطناعي،
1: نعم،
0: نقول بأن الذكاء الاصطناعي عبارة عن وسيلة أو مساعد للإنسان فقط.
1: أيوة.
0: عندما سابقا نحن كنا كيف نترجم في الجامعة،
1: نعم،
0: في الجامعة يأتون بقصة أو بنص
1: قصة،
0: ويقول لنا في الامتحانات،
2: يعني،
0: نعم، ويقول لنا ترجم هذا النص إلى العربية،
2: إلى العربية،
0: أو من العربية ترجم
2: إلى
0: الفرنسية،
2: نعم،
0: ولا يسمح لنا باستعمال القاموس أيضا.
2: صح.
1: يعني تكونون هكذا فقط،
0: نعم، في سنة ثالثة ورابعة الدكتور واقف قدامك وإنت في امتحان،
1: نعم،
0: يعطيك بنص ولا شفته ولا قريته، لكن منه في كلمات أنت قرأتها أثناء الجامعة،
1: نعم، نعم، نعم،
0: يقول لك ترجم، لا يمكنك استعمال القاموس. هذه هي الترجمة التي نريدها.
1: يا سلام.
0: خلال الترجمة أنت تعيش في عالم،
1: في عالم آخر،
0: تصيغ بطريقة أخرى وتأتيه بشيء الذي هو يريده،
1: نعم، أو، نعم، نعم، هو عبارة عن تدريب، يعني
0: جدا وتجد الكلمات التي درستها أنت خلال الفصل ولكن موجودة هنا، وهذه الكلمات هنا تأتيك بمعنى آخر
3: وينزل في سياغة
0: نعم.
3: سياغي
0: يتغير
2: نفسه، كل كلمة لها مترادف.
1: هذا هو
0: نعم. هذه هي الترجمة.
1: هذا صحيح أستاذ زكريا، بالفعل فالترجمة تعد جسرا حضاريا يساهم في نقل المعرفة والخبرات ويعزز الحوار والتفاهم بين الأمم. طيب كيف تقيمون واقع الصحافة والأدب اليوم، وما أبرز التحديات التي تواجه الكتاب وصحفيين الشباب؟
0: واقع الصحافة اليوم صراحة هناك أمل في هذا الجيل.
1: نعم.
0: وصراحة هناك يعني تخوف كبير جدا.
1: يا سلام. هناك أمل وهناك تخوف.
0: نعم.
1: جميل.
0: هذا الأمل نرى بأن الذين ما يسمون بجيل زد.
1: جيل زد.
0: نعم.
1: نعم.
0: هؤلاء يعني صراحة إنهم محظوظين بوجود الإمكانيات.
1: نعم.
0: المادية.
1: نعم.
0: والتقنية.
1: نعم.
0: المادية يعني الوقت الذي درسنا فيه نحن يختلف من الآن،
1: ليس كما هو اليوم.
0: يعني أنا بتذكر أن إحنا نسكن في أمريكيبا.
1: نعم.
0: ونمشي بكرعنا.
1: نعم.
0: أبيه لغاية المركز الكويتي
2: في جهد ومسافة.
0: شوف هذا الجهد هناك
1: في صبر
0: جدا
1: في أي حاجة، يعني
0: نطلع ساعة تقريبا ستة سوا عشان نوصل سبعة ونص.
1: لا يهمك هذا الفطور، لا يهمك كذا، أنت بس شغفك كلها على أساس
0: ذهاب وخش الرجوع ساعة واحد ونص ولا ساعة اثنين، هالرايح حامية وتعب وماشين وريسك وشنو ماشيين وجايين بدون أي مشكلة.
1: يا سلام.
0: يعني فترة ستة أو سبعة سنة من أولى إعدادي لغاية الثانوية.
1: يا سلام. أنزل. يا سلام.
0: والبعض يأتون من أنجايري لغاية جامعة كبير هنا.
1: نحيي كل الشباب والله اللي صابروا واتحدوا صراحة.
0: يعني ما في كهرباء، نمشي ننوم شهرين أو ثلاثة أثناء خلال البكالوريا ننوم برا بيوتنا.
1: إيشنا هذه الفترة صحيح؟
0: باللمبة تجري لغاية عينك يجوا. فهمت كيف؟ الآن تجي الطالب في الثانوية يشيل ملابسه وديها للغسالة ولا عند جسنر بعشر آلاف يمشي وديها عشان في البريسن. يعني هنا مستحيل إحنا سيادة نغسل حاجاتنا ونكوي بالنار بالفحم.
1: فعلاً فعلاً.
0: هكذا إيشنا؟ درسنا.
1: فعلا.
0: لكن شباب اليوم أنا أقول محظوظين. ليش؟
1: لا صراحة
0: لأنه الآن مكان مسافة قريبة، الشاب لديه موتو
2: إمكانيات متوفرة،
0: لديه موتو أقل. نعم. حاجة. البعض حتى عندهم سيارات.
2: صح.
0: والبعض أقل شيء عندهم كيلندو في شهر. أن إحنا ما عشنا هذه المرحلة. الانترنت وين؟ ما فيش. تلفون ما فيش. هم الآن هذه هي فرصتهم، وده أن نقوله في أمل. لو استغلوا هذه الفرصة وهذه الفرصة الذهبية بالذات من انترنت ومن إمكانيات والوطن الآن حلوة فيها يعني رخاء أفضل من سابق. هذا نقول في أمل ونتخوف. لماذا؟ لأنه الانترنت بالذات والرفاهية بالنسبة للشباب
1: مشكلة
0: صراحة. لو تستغل
1: هي معضلة كبيرة، يعني
0: تعتبر سلاح ذو
1: حدين. صحيح صحيح.
0: لذلك يعني قلت لك يعني في أمل وفي التخوف.
2: أستاذ زكريا، الاستثمار في الثقافة والمعرفة هو استثمار في مستقبل الأجيال، ولذلك فإن دعم المواهب الشابة يبقى ضرورة ملحة لأي مجتمع يسعى إلى التقدم.
0: نعم. الدعم صراحة مهم جدا. والتحفيز مهم جدا.
2: نعم.
0: والتشجيع مهم جدا. فالشاب عندما يجد يعني من يدفعه، لديه شخص يقف معه، هذا يدفع بالتأكيد إلى نحو التقدم والنجاح. أنا قرأت صباح اليوم لواحد من أصحابي وزملائي في الدراسة، وضع صورة لابني وعلق عليها ويقول يا ابني أنت كذا كذا ونجحت في الثانوية والآن في الجامعة، وأتمنى أن يمد الله في عمرك وأن أرى حرف الدال أمام. هذا الشيء صراحة أثر فيني جدا. وهذا هو الدعم المطلوب. حتى إن لم يقدم له شيء، هذه الكلمات عندما يراها ابنه ويقرأها صراحة تشجعه. بعض الناس يقولون بأن مثلا ابنك عندما أو بنتك عندما توفر له الإمكانيات فإنه يعني قد يضل الطريق.
1: أنت لم تقل ما من الذي يقف معه؟
0: أنا عكس ذلك. عندما يكون لديك أبناء يجب عليك الوقوف معهم. ما تخليهم يشعروا بضعف أمام الآخرين. ما تخليهم يشعروا أنهم ناقصين من الآخرين. خليهم دائما هم فوق الآخرين. عندما يذهبون إلى المدرسة حسب إمكانياتك لازم تعطيهم أكثر مما هم يتصوروا.
1: وفر ما قد
0: تعطيهم 40 ولا 50 حتى
1: صحيح.
0: ما يمشوا يكونوا تعبانين قدام الناس ويحسوا نفسهم قناقصين. فلازم الأطفال يحسون بالدعم. حتى عندما يسافر والدهم أو يتوفى بالتأكيد يعرفوا بأن والدهم دائما واقف معهم،
1: كان واقف معهم لكن
0: ويتذكروا زمان كذا وكذا وكذا. هذا
1: صحيح.
0: مهم جدا
2: صراحة. أستاذ زكريا الحديث معك شيق جدا. ما رسالتك أو النصيحة التي يعني تريد أن توجهها للشباب الطامحين إلى دخول عالم الكتابة والرواية والصحافة؟
0: بالنسبة للشباب الذين يطمحون في دخول في هذا المضمار أقول لهم الأدب أو الكتابة، يعني يمكن أن يأتي بطرق متنوعة وحسب الظروف. نعم. الظروف هي التي تدعم وتساعد الإنسان من أجل إن مثلا يكون كاتب أو أديب.
1: نعم.
0: أحيانا الظروف المحيطة به.
1: نعم نعم نعم.
0: وأحيانا بطرق أخرى هي ثقل المواهب والشغف.
1: نعم.
0: وحب هذا الشيء. عندما أنت مثلا تتمنى أن تكون أديب أو كاتب،
1: نعم،
0: بإمكانك أن تصبح ذلك إن أردت، وذلك عبر القراءة الكثيرة جدا والاطلاع والبحث والاستماع وغيرها من هذه الأشياء، قد يساعدك في أن تحقق هذا الحلم،
1: لأن تصل الهدف المنشود.
0: أكيد. نفس الشيء عند الصحافة أيضا، مجال الصحافة، يعني بعض الناس لم يدرسون الصحافة ولكنهم
1: بارعين في هذا المجال،
0: في هذا المجال أكثر من غيرهم. لذلك الصحافة أيضا عليك قراءة والمتابعة والاهتمام والاستماع، وأهم من ذلك هو التواضع. يعني بعض الناس عندما يجد فرصة خلاص يحمل كاميرا أو هو قدام الشاشة يرى الآخرين كأنهم لا شيء، بينما هؤلاء
2: يعني
0: هذا خطأ كبير جدا.
1: هو من تواضع لله رفعه في كل الأمور. يعني أنت إذا تواضعت في شيء كما قلت أكيد ستصل إلى المرتبة العليا. يعني شكرا لكم على هذه النصائح القيمة التي ستكون بلا شك مصدر إلحام للكثير من أشياء. الله،
2: نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ، والتي استضفنا فيها الكاتب والروائي والصحفي والمترجم الأستاذ زكريا يحيى زكريا.
1: نشكرك جزيل الشكر على ما قدمته من أفكار وتجارب ورؤى ثرية، ونتمنى لك المزيد من النجاح والتألق في مسيرتك الأدبية والثقافية.
2: والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة والإصغاء معنا.
1: كان معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وحاج حواء حبيب عمر،
2: وفي هندسة الصوت محمد نور موسى،
1: وفي الإخراج عبد الله طوش.
2: إلى لقاء جديد ونافذة أخرى من نوافذ المعرفة والثقافة والإبداع، دمتم بخير،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: برنامج نوافذ،
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
2: صباح الخير بلنا تشاد الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو تشاد القادم يتابعونا من 23 بروفنس وتشاديين قاعدين في الخارج. كلما يوم الأحد نقعد معكم في مدة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. نلقوا البلاغات الرسمية العادية ديايات 8:15 دقيقة النشرة الدرجية. بعد النشرة نوصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهدي الساعة 9. وفي الساعة 9 سوا لهدي الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسير ديزوليتير طلب المستمعين. تقدروا تلادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو تشادة. تنادون في نمرو واحد بس أنا أبل 61-53-53-20. الساعة 10 سوا بكمل برنامجنا أنا اليوم يوم الأحد يوم 23/8/2026 في الكونسلات في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرات جونر بلين دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 8:04 في استديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينا ديوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كامل تكنيك.
3: لباتات رجالة مصوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة ألعنات رجالة على أجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان ألعنات رجالة ألعنات رجالة على يولمي سيد دول رجال البلا ما بهم قرية دول رجال أجبال أجبال رجال

0: يا فاطمة يا زغربي بدلنا كذا ردي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغرابه ام هديسا كتكتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذا ردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا الخلف قد بيط انقذ جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهاليك يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الامات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كم بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قريقا والشيخ مرد الرجال سلطان التجاني قول لك يا ترجالة
1: رجالة
0: ولا هو الهم يا رجالة القريمة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا رجالة كم من يا البنات البلامة والجندو البلامة الدنا كل هذول رجالة سلطان التجان لهم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار لهم يا ترجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والممت كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمئن يا ضربات الهبلي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا
2: حسين السماتي راديو تشاد في كل مكان نواكب الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدا لكم ببلاغتنا اليوم مفجر الاداره العامه من وزاره السكن والتمدن تطلب من الاخ زكريا مره دين ده مكان في كارتيه قوي سيكسيون 2 يلو 81 لو 1 و 2 خلي اجل عجله بمشي باوراقها الرسميه في الاداره عند الكادستر لشيء مهم بخص بكانه شان البكان ده فوق مشاكل كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغنا وفى عائلة ميريمي وعائلة حسين ابو ادم في جقدي لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل البر والداخل وناس الارفة اللالة مجاورات بوفاتنا بتم وزوجتهم ميرم بت حسين ابو ادم زوجة جبرين حسنة ماتت اميس السب وسرقة تبقى اليوم الاحد بعد الدور في هلي تنجقدي هلي هلي بلاما امر رمضان على هل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الشيخ أجيد قدس فكي آدم حجير محمد حجير آيلة سياق أبا كر آيلة هارون أبا كبير آيلة يونس أبا كبير الضي عبد الله السوار أحمد فكي أحمد فاضل إيسى آدم أبا آدم الحاج حسين عبد الله دليجي بول أكا دليجي مكايلة موسى الشيخ البشر بخاري شيخ لوراء أحمد دليجي جد أحمد صالي توم صالي الحاج أحمد صابون صالي أحمد أمير إساقة والحاج علي عبد الله لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفة وأهل الكارتيه والأهل البعيدين والقريبين الأهل النجاد والكاميرون بوفاة أنا زوجتهم وأخوتهم القماش سياقة أبكر ماتت أو التمس في هلة موبي ده هناك في دولة نيجيريا الفيدرالية وهي زوجة الشيخ أجيد كدس والسرقة تبقى اليوم الأحد بار الدور في كارتيه شدر ثلاثة الأهل الله يصبرهم والمرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 8:10 النشرة باقي لها 5 دقيقة، لكن نمشي ونسمع أغنية وبعد دي آيات، وبعد دي آيات كمان تلقوا النشرة الدارجية.

0: عبقري كاش، اربح كاش في كل انحاء حنتشات. ما عندك انترنت؟ ما في مشكله. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارتشي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراهناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو وكلك قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزنا الرابحين الكبار. أريكاش، المراهنة متاحة للجميع.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلوت تشاديل للتشاديل. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعين سماعة راديو تشاد، الساعة 8:15 دقيقة في راديو تشاد. النشرة الدارجية، أنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاري سيدنا رمادة. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار. أنا اليوم فجر يوم الأحد 23 أوت 2026، والنشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قام بتابي بجولته التوئية في الأقاليم السبحانية حنا بلدنا تشاد. بعد إندي صباح الوزير كان وصل في مدينة أبشي أسماء إقليمنا دار وداي، وهناك كمان لقى المندوبنا الحكومة في جنب الإقليم بحضور هنا للأمال القريبين 100 وطوالي بس كان سو ملمة بخصوص التوئية دي. خلينا نسمعوا للوزير عبد الرحيم عوض الطيب في ميكروفون هنا راديو تشات.
2: إني لشوق تيرين في كلام سيا هنا بايمنا. ولا قبال ما يمرضك نسولم فاكسيناسيون نتا أموم نسولم يخايا ولا كان مرضك نداوم. وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدواء العديل. بس كان دواء ما عديل قال نخدم بيه ده ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
1: البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سميتو في ميكروفون راديو تشاد الكانا مدلية الزميل عثمان أدم الدود. النهار عن التوئية بخصوص القرارات رقم 13-25 و 22-50 و 22-42 المجلس الأمين للأمم المتحدة بفيد عن الأعضاء عن البلاتفورم عن الأمين عن الساحل قسم عن تشاد. الأيام ده كان يوم المفتوضة كان كمل هنا في العاصمة جمينة في المركز سيفوت الكمالي كان رأسا الأمين الأم عن الوزارة انت المرأة والحماية انت الطفولة الشريفة التي قال ما خلينا نسمعه شنو قال وقت ما ختم الخدمات.
3: إنيشاتيف أنا بلاتفورم أنا جي 5 سايل سيكسيون أنا تشاد لمن اللي أفي جي 5 سايل قاتوا أورغانيزي رانفورسمان أنا الكاباسيتي أنا الشباب في السلام الأمني والمرأة كي كيف الأوين دا يبارتيسيبي في السلام دا ده شغل مهم. عندنا الريزوليشن 22-50 دا بخصوص الشباب كلام دا أما أنا اليوم لوم مهيني نهجو في أفي والسلام ويدار ينتو خيبل للناس لا يفهموا في يمتوهيني دا ينتو كل ودو قدام الأوين دا ضروري يقود في السلام ونشوفو كي كيف نسوى البريفانسيون والميدياسيون.
1: في أخبارنا انت الجواجر برا المركز هنا الصحة هنا تشالو زودو ده في بروفنس هنا جيرا كان لقي مساعدات عبارة عن دواء. الدواء ده كان انتهى للمركز ده الذي بيتي زارة نزل بناتين ده بحضور هنا البريفي هنا ديبارتمان ابتيور ولا مسائل المحليين ولا مسائل هنا الصحة. الخبر كمان جاب لنا محمد عمر مرسل مراسلنا في المنطقة. في أخبارنا الرياضة وفي إطار بطولة هنا فوليبل 2026 الفريق هنا تشاتا قاب بيستعيد عشان يستعيد عشان يمشي ويلعب في الكاس الأمم الأفريقية هنا الفوليبل 2026 شدارة بيشاتا كان قابلة للمدرب الوطني هنا الفوليبل كانتو كادري كان حج لنا بيكون الفريق لسا جاهز وقاي يرجى بس متى الوقت يتم عشان يمشي يوم 7 سبتمبر الجاي عشان يشارك في البطولة. خلينا نسمعه في ميكروفون راديو تشات.
4: بدأنا من 20 جويلية تمرين أنا يالات جسكا 15 أود بعد نادم جديد جاء تعاونينا بيكون تمرون وزيادة عشان ماشين لكاس أنا أفريقيا أنا كرة طائرة فينا جاب جديد وبتمرنا بعاوننا في الحاجة ما يعني عندنا مشاكل كتير عندنا خدمة سجل نخدمه عشان دور ننجو عندنا سبعة في الأفريقيا في 54 دولة ده أرشات في كرة الطائرة ده جاي في 7 ران في أفريقيا ده شو خلانا هسا نقول سو جهود عشان ما ندور نبغو بكنا لنا نودرو كان ما سينا جهود البكان ده بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطن وما عندنا إياد دقاق في ورانا ده المشاكل عشان يال ده كله جو من برا وعلي من غابون وعلي من بوسوانا وعلي جو من زيمبابوي وعلي جو من كاميرون don la menam ha gan tamuru donc beda san do nogo najita najida nolgo yabgalena kois washan kullu kal balad ba farah waga namshu nogdo darna tidda mama agul leel le tashadi tashadi wadi bu kan shaf harbara bi dora yansur go daba gudrina ma ina o mama kasalani yala da bukhadu sho musculation bu so shunu kullu ke gan fatwa ilim télil al nom ndaw sou fogan da fogan balanna difficulté de ma from philosophy bidjishia doro shoro shia san tamuru foga yala da me maja ajal lisana yana tardu fil hakuma hakuma lisama antana rat mission duru mi anna ma waqifin anya da pre atsara normalement le 13 septembre da notre tayara non chez tunis dal haj mawdou don aina fadalina shoro shia wal ilm da sagan khadumulon duru nawsul fil hudud changement big shoro katir bigi mais aina kuruma naimin bekin shia shiin o moanu numu ashan in gudra na yalla albuj min bara yantun gudra championnat hin ila wigi fatisha doroke akoma tugun fok tawinina ashan shul yal duga bana duga ashan turuma shukki
1: الله سميتو ده هو المدرب الوطني انا الفريقنا فولي بال حنا تشات كانتو كدري سميتو في ميكروفون راديو تشاد كان مدرب زميل حسب الكريم محمد سعيد ابا زين في الصفحة السوداء زميل بابيجي جان جدنا اتوفى الباري ودهيني في العاصمة الجميلة في اللبتان الكبير بابيجي جان جدنا ودا ريجيسير باترون الانتين في راديو تشات جزء لهدي وقت ما مات راديو تشات فقدت واحد من أمالها المخلصين الله ينتي بكان حنا مرقدا دوك سعيد كرقم فيديل الساعة 8 وتقريبا 24 دقيقة داخل السيديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشات دي نشط الأخبار اليوم فجر شكرا لكم أنتم القادمين تتابعونا حاليا من مدينة أبشي ومن تشالو زودو ومن أي مكان بواسطة هنا الراديو تشات دي نشط الأخبار كان جهزوا التحرير ترجمة قدمها لكم جمال عبد الناصر الشيبة باكي قيل ووركدوا بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا برد

مسلم السمات يا ريتشات بعد مع سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شعيب باكي وسمينا الفنان التشادي الكبير موسى ودعت الله للمزارعين والبقارة. نرجع للسيدو عشان أقول لكم واحد بلاغ. أنا وفى الهاج ولد مبتيوة وكل أسرته في مبتيوة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل البعيدين والقريبين بوفاة نبيتة ومرت ولدة عشي بيتة تجاني ماتت الباري والسترة تبقى حس فجر وصرغة كمان تكون مباكرة الاثنين في مبتيوة هلية الدلقية أبا الزين حسيني مكرر الهاج والد مبتيوة وكل أسرة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل لله المجاورات بوفاة نبيتة ومرت ولدة عشي بيتة تجاني ماتت الباري وبسروة حس فجر وسرقة تبقى مباكرة الاثنين في هلية مبتيوة هلية الدلقية أبا الزين حسيني على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويداخلها الجنة. الساعة 8:31 دقيقة نمشي لدوب سادي نلقى الفنان تاجينا 200

عادي ملقو عادية خاصة لكل الناس الهاليين كابتيو برانشي راديو تشات. وبنفس المناسبة كمان نقدم الكوندوليانس كلنا باسمي واسمنا الاكيب اللي قاعدين نخدم سوا بوفاة الجران فرير جان بابيكي إلى دي سي دي. فنقدم الكوندوليانس حقنا للفامي فلوري وكل الأهل والأخوان الرجيسير التكنيسيان الفورماتيسيان الجوناليست الكاميرامان المونتير في العنماء. نقول كلوة للجران فرير جان بابيكي كابين تكنيك.

مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 9 سوا سوا داخل الاستديو تروانا لأونما ده الوقت تلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت زوديتير طلب المستمعين تقدروا تنادوا الناس تعرفوهم قميتوا سوا سافرتوا سوا وعشتوا معهم في أي مكان سوا بواسطة هنا راديو جات تنادوهم في نمرة التليفون 61 53 53 20 60 واحد 50 وثلاثة 50 وثلاثة 20 ده بس النمرو عن الأبل ننتوكو نمرو 2 آخر ده تنترسلوا فوق رسالة بالفرنسي وبالعربي 66 24 15 89 60 وستة 20 وأربعة عشر وخمسة 80 وتسعة تيغو 93 33 24 14 تزين وثلاثة 30 و3 20 و4 10 و4 تكتب رسالة ونقرو لكم نقول لك يا بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأبلات انجينير بلين دوب سادي كراكنا فيدل قداما ميكروفون أخوكم وزميلكم جهز البرنامج وبقدم لكم تجاني حسين رامات أبيض الساعة 9 دقيقتين في سيوتروهن الأونما نمشي نسمو أغنية حلوة بعد 3 دقيقة نشير الأبيل هنا للمسلمين في 23 ولاية هنا بلد نجات بلد تومي كم التقنيك ألو

0: أوي الفنان الكبير الراحل. نقول فوق صباح الخير لكل الناس الهنيان كابتيو برانشي غاديو تشات في كل مكان. داخل الاستديو عندنا ضيفة اليوم معانا زي ما كل يوم الأحد بيجينا إنسان قديم سواء مستمع رجل ولا مرة. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: الاسم الكريم.
1: الاسم الجاسين موسى تشاريه 100% لكن ما جنبيه.
0: ان شاء الله معانا داخل الاستديو مستمع قديمة الجاصيلة موسى شادية 100% لكن هي ما أجنبية. 60-51-53-53 أنينا في انتظار المستمعين. أنا غاديو تشات أنينا في انتظاركم. صباح الخير لكل الأعضاء أنا جروب غاديو تشات. أنا مال عزاز أنا مفوق في الرأس. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. ألو غاديو تشات. ألو الو مرحبا.
2: السلام عليكم صاحب الفخامة الداني سر رمضان عزيز.
0: الدابة الجمهورة الدابة النايرة بين مكة والجزائر.
1: عليكم السلام جواير الشمو. الدابة الجمهورة صباح الخير.
2: صباح النور والسرور.
0: هلا جواير كيف الحال كويسة؟
2: علي بخير كراها ما ينزل.
0: اها تقولي صباح الخير ليا تو ماما.
2: قبل كل شيء نقول لك يا صباحي لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه.
2: الى المهندس الربطاني ما قال بكتالي كرفنا في ليل.
0: ايوه.
2: اجزت تحياتي لكل المستمعين والمستمعات يقص منهم بالذكر ديك المعسكر الاستديو ديكة الشرف المستمع الكبيرة. حاجة اصيلة متفتالية 100% ما اجنبية.
0: لكن هي اجنبية لكن.
2: ما أجنبية تشاهدية 100% تدخل من الأجنبية طوال الفجر وعشية شرفنا شرف كبير.
0: أيوة.
2: كل الشكر والتقدير والاحترام الجميل. كل تبارك لأعضاء جروب راديو تشات أنا ما لزت أنا ما فوق في الراس. وأعرفنا طيب الفخامة الجامعي سر رماد محمد سر حماد محمد نور موسى. منصور حسن فاتحة الجنان خرم السلوك أبو يوسف عبد الله حامد.
0: أيوة.
2: عبد الله ابن آدم علي زارد النود اللي بيطل سمى صالح جريد. تبارك الله مستمين معنا مدينة البشم درادر اللي سمسكين والغادر المبارس سيمتا بقادر البسكنة إلا التاجي.
0: أيوة.
2: تبارك الله مهاسم يونس محمودي لارندي سمينة محمد حامد حسب الله مبنسة انتي أحضر سنتا جين. مريم سيدي سليمان أبن أحمد النور لمدي سلامات. ما ننسى حسين هارون من مدينة مندو.
0: أيوة.
2: محمد أبو البرقزة.
0: نعم.
2: زهرة بشير بيامان وير. وما ننسى المسلم الكبير آدم أحمد أميان فاتح المفتحين.
0: أيوة.
2: ننسى السلطة الكريمة أسرة مصمج عن مجال تكبير البلد مستمنا أنا مدينة القدرة الزيدة القدرة مهجر.
0: أيوة.
2: هنا الكبار جبت محمد طاير فنداتر الدورة رمض عمر بحرف جو بنجو.
0: نعم.
2: أحمد بارسان المسطة البسان. حسن أحمد كبير موزوجي تغسيل عزي.
0: أيوة.
2: مضي أعظم عزيز أفغان. كشل كشل
0: كائر كشل راجي.
2: وما ننسى رخي يحيى من مرموسي وما ننسى أخوي جيمي من كوربو.
0: وأخيرا
2: وأخيرا ما ننسى القال العزيز المحترم البروفيسور جبرين حسن محمد من مدينة ديفورو.
0: شكرا جواهر الشمو آدم وكل أسرتها من أمريكا. بنقول لك صباح الخير وصباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية. 61-53-53-20 أنا في خدمة المسلمين. ألو غاديو تشاد.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا ومن وين؟
3: طاهر درما من مشاقة.
0: مشاقة أبو ظبي.
3: أكيد هو كلين مسكين ما تلاقي.
0: أنا ده سكت بتاما بالكلام خلاص.
3: أنا
0: خوفونا.
3: أجب.
0: يا وقت قلت أي صباحية لا ياتو طاهر درما أبا من مشاقة.
3: أوكي نقول أي صباحية لك أنت وكل أسرتك وللمهندس. وللمستمع الكبير جاسيلة موسى.
0: تشاهدية 100% ما هي أجنبية.
3: ما هي أجنبية ونقول صباح الخير للسيد عمر أنا وعاد مرقصو وهنا كابتن جعفر من دجا.
0: أيوه.
3: عبد الله أحمد آدم ليلة كلير وصباح الخير هناك لجان ودام التلفاز يتيم على بين مدي تري سفرجة من أنقب شايب نعم.
0: أيوة.
3: منصور حسن كوميسير سين تجيل معاسي نونيز معمودي.
0: نعم.
3: وصباح الخير هناك لماجور سريع بوري.
0: ألو طاير عندك بروبليم أنا ريزو. أيوة.
3: وصباح الخير هناك لسرتار جام من انقب وشايب وقالوا راح تنور لهم دي سلامات
4: اها
3: وهناك بليس بيجام وداما ومجد محمد أتابي إلياذ بكر الله لي في توا
4: واخيرا
3: وكل المستمعين عندي ما مستمع
4: وانتم بشاير سلام عليك
5: الو
4: الو
5: الو تجاني جرامات
4: مرحبا يا تمانا
5: الحمد لله ما كل زمان كاريبر جيني من بطة البقرة
4: من بطة البقرة
5: أيوة
4: داود من إيه عمر عمر وا
5: عمر إما
4: بعرفك
5: كيف حالك غرامبر
4: نانو أنا بطة البقرة
5: وي جسيرة
4: أنت قال قولوا صباح الخير لي يا تو
5: أنا قال قولوا صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات نقول قبل كل شيء صباح الخير لكل أسرة تاير درمة من أرض مشاقة وما ننسى المعزومة الجاسيرة موسى شادية 100%
4: أيوة
5: وما ننسى جواهر الشمو آدم ونقول صباح الخير لكل أسرة تجاني سير رماد
4: شكرا
5: خديجة إدريس من باب المدينة
4: أيوة ألو فات 65-53-53 أصيلة شادية 100% انت دخلتي كاب سنة كم؟ الو؟
6: الو
4: مرحبا
6: مرحبتين
4: يا تو معانا ومن وين؟
6: معاك رخية يحيى من ملموسي
4: رخية يحيى من ملموسي هناك في بروفنس ناجيرا ايوه
6: ايوه ما قد قبل كل شيء نقول صباح سعيد واهل سعيد ونهار سعيد وراحة سعيدة اللي جيت ولكل وصورتك
4: شكرا
6: وللمهندس انا اليوم الربطانة معاك
4: ايوه
6: والمعزوم
4: عزيزة
6: موسى
4: ايوه
6: صباح الخير لجواهر الشمو ادم
4: نعم
6: نصر عبد الله امتر حسين تقيل
4: ايوه
6: على مرخصان توني شيشه
4: نعم
6: حسن روماندو شيخ الشيوخ
4: اها
6: حسين هاروز
4: ايوه
6: بنت عمدو دنا ادم
4: اها عبد الله دنا ادم ايوه
6: وما ننسى صاحب الفخامة تجاني شير رمان من تلمات هو كل أسرته
4: شكرا
6: واسأل المستمع السخيرة حرم آدم
4: أيوة
6: حرم السلال أبو من بوكورو
4: أها
6: من بس أجل بوكورو 102.3 محمد أحمد أبو تريكا
4: أيوة
6: جبين تيري محمد أبا زين أبونا وزوجته هوا بازوغة من باب الرحمة
4: أيوة
6: على زكريا من بكين أخويا جوي من كورغو محمد الزايد عبد الله الحافظ المعروف بالبيتر
4: ومامي من جامي أخدر
6: علي جودين المعروف بمامي والوالدة زارة هلو ويحيى هلو من الجمينة وزارة الصفو زكريا هلو زكريا الصفو ومحمد هلو والوالدة العزيزة المحترمة زارة مصطفى الملموسي والتيتر علي ويحيى بطول يحيى هو يحيى زينب ويحيى يونس يحيى ومحمد يحيى
4: وأخيرا
6: وجدتي خديجة حمطة وما ننسى المستمعين والمستمعات بصفة عامة والداعي فخارجهم بصفة خاصة ونتمنى لكم طول العمر
4: شكرا وليكي كمان رخية يحيى من ملموسي شكرا كثير دوكتوريون أردت لي زابل أصيلة شادية 100% أنت عندك كم سنة قاعد تسمع الراديو دول؟
1: كم تقريبا 20 سنة
4: 20 سنة قاعد تسمع الإذاعات
1: أكيد
4: وانت دخلتي اول كده في اي كاف في كاف ولا في كاريفور
1: اول مره في كاف النصر
4: كاف النصر
1: ايوه
4: ما شاء الله تبارك الله وبقيتي عندك منصب ولا عضو بس قاعده في كاف النصر
1: والله يا انتوني ده
4: بوست واحد
1: بوست واحد
4: انا اوين
1: نعم بعد سكرتير
4: ما شاء الله
1: ايام احمد بكر الدباي رئيس وكده ده كاف النصر حلو
4: نعم
1: ما مشى لليوم
4: أيام زمان
1: وقت زمان نعم. كاف النصر بقول كاف
4: نعم
1: وندمي فوق
4: ان شاء الله
1: ورا شفت كام عجباني ده انا النازل منه
4: مين بوست انا كده دليت
1: ورا في الاخر ده اننا كان عندنا حفلات كل نفوتو ونقبلو
4: نعم
1: تعبين ما تقريبا قريب ماشي 8 سنه انا في كاف النصر ده
4: اي
1: من كاف النصر شفت كيما جبانا جيت اندمي في كاف كاترفندوس
4: ايوه ما سيد الرئيس يعني من النصر ده بتن جيت كاترفندوس
1: ايوه جيت اندمي ما سيد الرئيس من مصالي
4: نعم
1: وكداك ده مريم الشاعر رئيسنا
4: نعم
1: من مريم الشاعر جاء سيد الرئيس من مصالي
4: نعم
1: اسالين دخل غادي ماما مسالي في
4: قصه هسه حاليا انت قاعده عضو انا كاف 92.5
1: اكيد
4: اوكي شنو كان علاقتك مع المستمعين ولا المستمعات القاعدين بتابوا كتربندوز النصر راديو تشات اف ام ليبرتي علاقتك كيف مع البنات ومع الرجال؟
1: والله علاقتنا ما شاء الله كويسه
4: يعني تمشي في المر
1: في الحفلات في المر في الهلو
4: نعم
1: وكاف كتربندوز ده سوينا فوق شغل كتير
4: نعم
1: ما قصرنا
4: ايوه
1: تيرمنا شدر
4: ايوه
1: في التكرة
4: ايوه
1: في الاخر جينا في نيمينا فار وكل تيرمنا فوق شدر
4: نيمينا فار هناك
1: مشينا نيمينا فار وكل
4: ما شاء الله ايوه
1: وفي الاخر جينا ودينا صدقة كل قسمنا في المساكين
4: ما شاء الله
1: في كاف كتربندوز ما سيد الرئيس ممثال
4: يعني قدمت خمام كتير
1: قدمنا خمام كتير ما شاء الله
4: يعني شبنا كاف كتربندوز مشوا انتوا الدم كله شبناه
1: جينا انتينا دم جينا قشينا قشينا في الابطان دول كل مشينا قشينا
4: نعم
1: لكن قدمنا صدقه كثير
4: ان شاء الله تبارك الله
1: كتربندوز خادم
4: اوكي اصيله تشاديه 100% عندك مستمعين قدام عرفتيهم حاليا قاعدين تقدر تقول لهم صباح الخير من راديو تشاد
1: نقول صباح الخير للدورة رمات
4: ايوه
1: جو عمر دالو ما ننسى دي بيت ماما الطاير نقول له مبروك صباح الخير دول مستمعين القدام
4: نعم
1: ما ننسى الزميله سعديه بكر فرما اكزاد
4: كات فوق كات جمعنا بين كات
1: زميلتي مره واحد
4: ايوه
1: الدنيا بقت
4: قاسية نشدت نعم
1: الدنيا غريبة أيوة. الاخوان كان هي يعني كل ماشي فيها
4: جمعنا بقت كبيرة
1: ان شاء الله
4: اها
1: وما ننسى كل المستمعين
4: نعم
1: ما ننسى التجار يصير رماد ابيض
4: شكرا
1: الربطاني في راديو تشات
4: نعم
1: ونما
4: نعم
1: ونما فوق الراس
4: نعم
1: ما ننسى جواير الشمان كلها صباح الخير
4: ايوه
1: كل مستمع قديمه لكن علاقتنا دهب هسه نسوى ان شاء الله
4: دهب قاعد تربطوا
1: دهب نربطوا
4: ربطوا كويس ان شاء الله 60 51 53 53 يعني في خدمه المستمعين انا راديو تشات في 23 ولايه الو
7: الو
4: مرحبا
7: كيف الحال؟
4: الحمد لله يا تو معانا ومن وين؟
7: ابراهيم عيسى
4: ابراهيم عيسى من وين؟
7: من البشا
4: ام درادر هلي تلقادر
7: الله يرضى عليك
4: قالوا المسكين فوق ما بقول الا التاجر
7: الله اكبر
4: ايوه تقول صباح الخير لي يا تو
7: الله صباح الخير لهارون جيم الفاتية
4: اها
7: وصباح الخير لناس السويني وأمياء أملقاديب وكل البكاح في الحوالي البر كله سلب عليهم
4: أيوة
7: وما ننسى كل ناس أتو في نجمينا وفي القارب كله نقول صباح الخير إن شاء الله
4: عنينا كمان نقول لك أنت صباح الخير ولا أسرتك ولا كل الناس أنا ولاية وداي نقول لكم صباح جميل وحلو من الإذاعة الوطنية التشادية Donc ça dit parfois il faut être prudent parce que certains gens qui sortent dehors là, on fait signe qui coupe directement. Allô Radio Tchad. Allô. Allô Radio Tchad.
8: Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Et tu m'as nommé où en?
8: Mohamed Sami Tambon Santé Madina
4: Kabir. Ah, petit frère, ça va?
8: Nam Brancard.
4: Walda Bashi. Kay. اليوم بدنا نقسم سرقة لكن
8: سرقة تقسم ولا نسابك عشان الله يجيب المطر
4: انتم لك ما صليتوا بتان قولوا صلوا اخر اها ام بون سانتي تقول صباح الخير يا تو اخوي اها تسلم يا تو
8: نقول صباح الخير اولا لك انت وللمستمع المذيع اسئله تشاديه ماجديه
4: ايوه
8: للزميلة جواهر الشمو آدم أميرة المستمعين
4: أيوة
8: لعلي زادو
4: أها
8: كومتر حسين تقيل
4: أها
8: لتاير درما
4: أيوة
8: بنتو أحمدو
4: أيوة
8: والقمراوي لوم دي السلامات
4: أيوة
8: ودليجي كالتوم السالي حسن القوني
4: أها
8: مريم جد سليمان
4: أيوة
8: زاد يامانوار
4: أها
8: سوريا القاسم
4: ايوه
8: عمر عيسى
4: لارندي كامينا
8: نجي ما حسنين لارندي كامينا ونجي من الجراند فرير حسب الله حامد حسب الله
4: ايوه
8: عبد العزيز حامد حسب الله زارة حامد حسب الله مجد محمد فاتن زارة حامد مهاجر
4: ايوه
8: وللام مريم ومحمد ولابي حامد حسب الله
4: ربنا يخليهم لك ان شاء الله
9: ان شاء الله. وللبيتي فرير حسن ابو فردوس.
4: ايوه.
9: وما ننسى كل الشباب والمستمعين حاليا قاعد يتابعوا ارنتي.
4: انينا كمان ما نسيناك محمد حامد، حصب الله ام بون سانتي من مدينه الابش، نقول لك صباح جميل واحد حلو من الاذاعه الوطنيه التشاديه. شكرا كثيرا. ديامانوار والبرغزال هناك من مندو، الو راديو تشاد.
10: الو سجاني سرامات.
4: مرحبا يا تومان، ومن وين؟
10: ماك اجي دبر من هار سقف.
4: من سقف اجي دبر، ما تقول صباح الخير لي يا تو اخوي.
10: قول صباح الخير لك انت واسرتك.
4: شكرا.
10: وللمعزومه
4: يا اصيله موسى شادية 100%.
10: ما اجي
4: نبيع. ايوه.
10: نقول صباح الخير لجواهر الشمالم.
4: اها.
10: نقول صباح الخير لجروب تشات اوناما.
4: ايوه.
10: نقول صباح الخير لطاير درما شبكه رجماك حسن جبران كارلا افندي تاخو. نقول صباح الخير لعبد الرحمن حسين حسن روماندو علي عبد الله بشاره بي دولار جدا مالا عشاق مالا. نقول صباح الخير لقضيه ادريس نعم باب المدينه فاتي نعم من بين مشاري برميل. نقول صباح الخير لكابتن جعفر هناك من دقيا.
4: ايوه.
10: صباح بكر هناك من دانونا عبد الله بكر. بلال الفزالي هناك من جميع نفاره. بلال فجدو.
4: ايوه.
10: نقول صباح الخير لافندي تاع خرس هارون.
4: اها.
10: قادم جبير هناك من النهضه وكل المسلمين المسلمين.
4: شكرا كثيرا يا كمان، سلمناك انت وكل الناس اللي حاليا قاعدين تابعونا من سقيطك ومن انا ست مره نسمع في العاصمه انجمينا. دوب سادي نقروا الاس ام اس وبعدين نقبلوا للابل، نقروا الرسائل. المستمعين بيقول صباح الخير، صباح النور، صباحكم محبه الرسول. جاني سيرماد معكم المستمع عبد الله دنا ادم من حاره انقب الشايب. قبل كل شيء بقول تحيه صباحيه لانا ولسرتي وللمهندس دوب سادي كركنا فيدل، وتحيه صباحيه لابو الغالي دنا ادم ولامه العزيزة خديجة أبكر، وبقول صباح الخير لأخوانا وأخواتها ولرفقانا، وبقول صباح الخير لساسر شايب من أنقب شايب، لآدم الخسوان توني شيشة، علي زادو الدنهو، جواير الشمو آدم، طاهر درمة من مشاقة، وأخرس جبرين، والدكتور حسن القوني من أفرك، ولأشوف علي هارون، ولنصر النصارى الماشي فا خسارة، ولحو إدريس. وبقول صباح الخير لكوميسير حسين تقيل ومحمد حامد أمبون سانتي ومحاسن يونس محمودي من مدينة أبشي، وصباح الخير لحسين هارون من مدينة مندو، وصباح الخير لكل المعلمين والمعلمات، وبقول صباح الخير لكل الشباب والشابات. أنا جروب غادي تشاد وأنا مال أوزاس وأنا ما فوق في الراسة، وصباح الخير لكل التشاديين القاعدين داخل تشاد والخارج تشاد. تحية من اخوكم عبد الله دنا ادم. انا كمان سلمنا كثير. صباح الخير جاني سرمان معكم قربة ابكر من انبقنا، بقول صباح كبير لجد ابكر ولمال ابا مال ابا من كسري وشريف عبد الله من مساكت. شكرا كثير لاول مره احد سعيد لكم ولكل اسرتك ولكل الصافيين والصحفيات. معكم الدكتور ياسمين عبد الرحمن من مدينة أبشة أم درادر، ما بسكنها إلا القادرة. يو إنزين أهد سيد لسكان مدينة أبشة خاصة وتشادين أمة، وتمنى العافية والسلامة لتشاد، وتقول ألف مبروك لأختها شيماء عبد الرحمن وزوجها مكي بالزواج. إن شاء الله نتمنى لهم كمان حياة سعيدة وبيت بارد بيت مال وإيال. وتقول هي الصباحية لسكان مدينة بيلتين وخاصة لبيت عبد الرحمن محمد، تتمنى لهم السعادة والعافية. شكرا كثير. بونجو غاديو تشاس محاسن يونس محمودي لارندو كامينا من مدينة أبشي، تقول بون ديمانش لتجاني سيرا ماتا وللضيفة جاصيلة تشادية 100%، ولأمها رخي عبد الخالق إدريس وأبوها يونس محمودي عبد الله، وبون ديمانش جدتها أجي أمني محمد آدم من جرمية، وبون ديمانش للجران سير حقتها أمني بشري توم، والبتيت في ستر المنتهى بيت عبد الجليل آدم، وبون ديمانش للكوبينة سادية حسنة من كمينة إن، وبون ديمانش كمان لأخوة النور أحمد النور لومدو سلامات. أحد جميل للأعضاء جروب رجال علماء الأزاسة جواير الشمو آدم محمد حامد حسب الله بون سانتي حسين تقيل طاهر درما أبا عبد الله دنا آدم سمحة محمد الجاشة من قوي وحسين هارون من مندو. شكرا كثير لرن جيكامينا. بونجور رتجاني سيرامس كابتن جعفر من دوغيا بقول بون ديماش لأنتوني شيشا لكشال رادي طاهر درما من مشاقة آدم جبرين من أمردو عبد الرحمن حسين كولاندومين من ديمبي النور آدم تاكسيمان من ديجيل الحاج زكريا من بيتكين شريف عبد الله من مساقات نصر عبد الله حجر علي من كوندول حجة توريا من قوي دي حجة عاشة من قوي وعثمان دار السلام محي الدين زينب محي الدين فوزية محي الدين. شكرا كثيرا كابتن بونجور معاكو كابتن جعفر قرينا لك رسالة قبل شوية. بونجور راديو تشات أونما أسما تقول حجة عاشة جيمي زكريا من كارتية غزوتور تقول بون ديمانش لأمها كالتومة محمد من شهر 30 متر وللبتو سير أخوتها أشتا جيمي زكريا من شهر 30 وللجران سير مامي جيمي زكريا من شهر 30 متر والبتو سير نورا جيمي زكريا من سنتر وللبتو فيس بشير صالي يوسف يوسف بشير خديجة صالي كتومة صالي باكيتا صالي محمد صالي وما بنسو التبيلاتنا ونما الجاني سيرما. شكرا كثير عبدالله دناء بقول بسلم مطيف أصيلة جارية 100% ما أجنبية قاعد تسمعك قاعد جنبنا طبعا. مريم يانكي من بوكورو تقول بونجور لأنا والضيفة في البرنامج ولأمها

يفني وكل الفورماتير، وما تنسى كل الأخوان وكل الأسرة. أني كمان سلمناكم كثيرا. بونجور سي عبد الله باتشا من غوتشي، ميرسي، سلمنا كثير يا عبد الله. صباح الخير غادي تشات اوناما. جو مابيل حجي عاشي. بو حجي عاشي قرين لكي رسالة. آسيا محمد عبد المنان من عبشه تقول احد سعيد لوالدتها حليمه السميح ولوالدها الغالي واخوتها واخوانها وخال عبد الله السميح ولكل الاهل والامال على الاذاعه. شكرا كثير، سلمناك كثير. ابكر عمر بركه كلام عربي مكتوب بفرنساوي وما بنقري صراحه، قلنا اكتب لنا الفرنسي النورمال والعربي الصحيح وانينا نترجم لكم تحت خدمتكم ان شاء الله. بونجور جاني سيرمات. ادم يوسف من بوكورو بقول بون ديمانش لاخو امين امداي، بون ديمانش لجواير الشمو ادم من انجمينا ولجاصيلة تشادية 100%، وبون ديمانش لكل تشادين. شكرا كثير، سلمناك انت وسلمنا ناس انا بوكورو. بونجور غاديو تشات جاني سين رمات اسمه بقول علي زادو ادنو من كارتي امريكيبي بقول بون ديمانش لكل الاعضاء نقولوا غاديو تشات اونما طاهر درما وميمونة ماي أمريك بي ولكل الشادين والشاديات. صباح الحب والإحسان، صباح مكتوب بماء الماس، صباح مخصوص لأغلى وعز الناس لمريم إسماعيل جبرين المعروفة بمريم النهضة، مريم للرينيسانس يعني ما شاء الله. إنزين، السلام عليكم ورحمة الله، معكم حواء عبد الكريم من بكرة تقول صباح الخير يعني لأسرتي ولمريم الشاعر ولجواير الشمو آدم ولكل الصافين بصفة عامة، وصباح سعيد لأمها فاطمة ذهب وأبوها الحاج عبد الكريم، وتسأل الله السلامة أم بين المزارعين والبقرة، ربنا يجيب الأمن والاستقرار في بلدنا تشاد كف، اللهم أمين يا رب العالمين. صباح الخير زارة شادو من قوي تقول صباح الخير لمالوم علي المعروف بنور البنات من مدينة سار، تتمنى لي السعادة نهار سعيد. شكرا كثيرا. صباح الخير سي عثمان ميقادي من امتمان بقول بون ديمانش لكل الأعضاء هنا الانيو، وما بنسى جيمي شيمي ولد اللمير في أبجوغان كبير ولكشال راجي ومحمد صالح عثمان أشوف علي هارون عمر دالوب جو بن جو آدم الخصو أنتوني شيشا صالح بن محمد صالح إس بي إس ولأبكر خالة أحمد أبكر الدباي سمح محمد عبد العزيز المحبة غدر أصيلة شادية 100% ديبيوتي محمد تاير الدورو رمات الكونسي عثمان قنبو عبد الرحمن كلاندومان حسن رمان الشيخ الشيوخ فاطمة زهرة مؤمن اف زيد جوائر الشمو ادم كلهم في نجمينا شريف عبد الله في المساجد ومال ابا محمد في كسري وحسين هارون ولا بكره. شكرا كثير، السلام عليكم ورحمه الله. صاحب الفخامه الاخ تجاني حسين رمات معانا معاكم احمد شايب احمد من امدرادر هلت القادر يقول صباح الخير لكل اسرتي وصباح الخير لزوجتي الكريمه حليمه حامد، وما بنسى امه والجده جدو وجواهر الشمو، وصباح الخير لاسره شايب احمد، وصباح الخير لجروب اونما سلمناك كثير. صباح الخير جاني سرمات الاسم محمد حامد حسب الله احد سعيد لك انت ولكل المسلمين للملكة جواير الشمو آدم طاهر درما آدم الخصو سمحة محمد منصورة حسن علي زادو محاسن يونس زهرة ديامان نوار يسين كابتن يسين تقيد سسار شايب مريم جدة عمر جبرين كالتوم صالح هرم السلك أبو الأخوان حساب الله حامد عبد العزيز حامد زهرة حامد مجد محمد فاطمة أحمد مهاجر، وما بنسى كل المسلمين. أمبون سانتي. بونجور سي ناجي مويس هذا ريتراكن كبير من بونغور بقول بون ديمانش للحاجة زكريا لحامد لرخية يحيى ولحليمة يحيى لارن دي كامينا أكويا جيمي بابا منيسر بون أنيماسيون. شكرا كثير ناجي مويس.
Muhammad Ali Adam min Bitkin.

0: بسلم نصر أحمد أحمد محمد أسد كانتون ألاونية في بيتكين ووليدة أنور ووسي حقا أحمد محمد آدم. الساعة 9:32 دقيقة في مسلم في الخط. ألو راديو تشاد.
1: ألو السلام عليكم الجران فرير تجاني
0: شيف ديكاري بلا كارتي موسى سيني كومين أنا بريمير أراندو سوما
1: أكيد
0: تفضل أخوي.
1: أوكي نقول صباح الخير عليك أنت أسرة كناكا من حركة كلمات.
0: أيوة
1: ونقول أسرة المهندس الربط السلوك الأمانة مات.
0: أها
1: ونقول هناك مانسة كانتين مريم الشاهير محمد.
0: أها
1: ونقول كل صحافين أنا إزايتا أونما
0: مرسي.
1: ونقول هناك مانسة الزميلة جيجة باقيتي ساوار نبد الماجي تماما شانا كاير وكانتين فانا مانسة الكاتل هالو هالو.
0: أها
1: افند تاوا خور سارون افنارون هناك من الشابة امتا هناك من الطير ساكن عمر هناك من فلقة النجا.
0: ايوه
1: حسن جبريل هناك من فلقة وبلا ما جنب جبريل هناك من فلقة.
0: اها
1: ونقول هناك منس عبد الله موسى هناك من فلقة وعائشة موسى وزارة موسى وحليمة موسى هناك من فلقة.
0: ايوه
1: ونقول هناك منس محمد بورو وجنب بورو ونصير بورو هناك من كرشة الطير.
0: ايوه
1: ونقول هناك ما ننسى كل الأمال أنا قومين أنا كريم الأرم دوسمان الدائرة الأولى.
0: أيوة وأخيرا شيف ديكاري
1: وأخيرا نقول ما ننسى كل البوليس منسبال هنا مدينة أنجمنا.
0: شكرا كثير موسى سيني وكل أسرتك ولدلقاء بكاكا. نقول لكم صبر خير من غديو تشاد. الساعة 9:34 دقيقة في الإذاعة الوطنية التشادية. ألو غديو تشاد.
2: الله يبارك.
0: مرحبا يا توما أنا ومن وين؟
2: ما طاير لتاني مرة
0: طاير درمة من مشاق أبو ظبي.
2: أكيد
0: يوا
2: أوكي أنا أقول صباح الخير هناك لسرسار سايب وموسى تاني من امتنين الصخيرة. هناك عسام محمد هو دريد بيزا ممثال عثمان بيزا تمام ومدرة. ونتمنى الشيف الهاجي اللي الشيف علي هارون وهناك نقول صباح الخير لهو دريد.
0: أيوة
2: عبد الله دنا ادم وكل المستمعين عندي من المستمعين.
0: الو الو راديو تشاد.
3: الو صباح الخير جران فرير تجاني سرمات.
0: شيخ الشيوخ الله اكبر
3: الحمد لله بخير
0: قايد افي
3: الحمد لله ما سرسر شايف من قبل شاي.
0: اها تقول صباح الخير يا تو سرسر
3: قبل كل شيء انا اقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه
3: هناك المعزومة جاسينة تشادية 100%
0: جاد نورت الاستوديو مرة واحدة اليوم.
3: نقول لها مبروك مبروك بجاية كمان. بشرت كمان كبير علينا وكل المستمعين إن شاء الله.
0: نعم
3: قول صباح الخير هناك لطاير درمة عبدالله دنا
0: ايه
3: جواير الشمو.
0: نعم
3: هناك ما ننسى منصور حسن بنتو عمدو. هناك معنا سماوية داود عبد الرزاق البنون الدوي.
0: ايه
3: محمد كتابي معنا سابوني محمد.
0: ايوه
3: محمد
0: بكر
3: الدوي
4: محمد صالح قميص بودرة
3: محمد صالح عثمان. كتلة راجي معنا المسلمين الكبار كمان هناك عدم رفضاء انتوني شيشة
0: وما شوين الوم الدم بشار والدور موين اخو ما شوين الوم
3: قاعد الخط بس ماني قاعد تقول قاعد بس ما ان شاء الله.
0: يوا
3: هناك الدورة رمات بتمام التاير كونسيو اسمان قنبو.
0: نعم
3: وجميع المستمعين والمستمعات
0: شكرا كثير سرسر شايب وشكرا كثير طاهر الدرمة. نقول صباح الخير دي بتمام التاير صباح الخير الدورة رمات الرئيس ماما جبرين الرئيس القديم انا كاف اف ام ليبي اختي كشلة راجي نقول لك صباح الخير. الو
5: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه يا تو معانا ومن وين؟
5: الو السلام صباح الفخامه تجاني في الرماد.
0: حياك الله.
5: كيف حالك بخير؟
0: الحمد لله.
5: معك علي برلي من هارج جنتنيم هناك من سفير فكير انا تربه.
0: من تربه هناك؟
5: هي من جنتنيم هناك من سفير فكير انا تربه.
0: زين يا واد تقول صباح الخير يا تو.
5: اول بدايه بقول صحيح صحيح وبقول يوم سعيد لكل اسرتك.
0: شكرا.
5: وما بس التكنسل لما انا معك
0: اها
5: وما بنسى المعزومة لما جاكوا في الاستوديو
0: الجاصيلة موسى،
5: وما بنسى الرجال الكريمة من مساجد دبرتمان هراز البيار.
0: أي
5: وما بنسى كل المستمعين إن شاء الله بصيفة عمر التهريم بصيفة خاصة.
0: أها
5: وما بنسى المستمعين اللي يبشن دراد هريت القادر.
0: أيوة
5: وما بنسى المستمعين اللي يبيكرو.
0: شكرا كثير،
5: كل سلمت وشكرتم كثير.
0: أنا كمان من السيرك دوب سادي كرقنا في دالة نمشي نقول الفنانة شابة إيمان عبد الله الشريفة، نقول فوق صباح خير لفنية سيد إما فاطمة ينولا فام كابابل البتوسير إيجاه محمد أحمد سلباشتي أشوفة شادية 100% صغيرة هناك يا أخوتك صغيرة أشوفة لي هارون هو إدريس وكل المسلمين الحاليين كابتيو برانشو راديو تشات مال أبا كلان دومين بريزا ألبس كلكم نقول لكم صباح جميل من الإزالة الوطنية الشادية.

0: أنا كمان نحب كل المستمعين والمستمعات اللي بيحبوا راديو تشاد دائما معاكم من أجل المستمعين هنا راديو تشاد. الساعة 9:41 دقيقة هجي أصيلة تشادية 100% ما أجنبية. تقولي صباح الخير ليه تونس نسيتو من قبل ما سلمتهم.
1: يا سلام نقول صباح الخير لعبد الهادي من مصاري بابا يا رعوي أنا
0: أبو الإيال
1: أبو الإيال
0: نعم
1: ما ننسى ما صباح الخير نتجاني سر رماد أبيض وصرت من كلمات ونشكر كل أمالنا إزاد أنوما العلم درجوني وجابوني في إزاد أنوما راديو تشات وما ننسى MPS البرة دول نشكرهم كثير ونقول لهم صباح الخير.
0: شكرا الرئيسة طبعا هي دي مستمية قديمة أنا بعرف أصيلة موسى شادية 100% مستمية تقريبا لا 20 سنة لا التقدير والاحترام. 61 53 53 20 ألو راديو تشاد ألو ألو مرحبا
2: أهلين
0: مرحبتين
2: معكم زينة محيا الدين سالم من النيجيريا اسطنبول.
0: ناس من النيجيريا اسطنبول سلمناكم كلكم ايه
2: نكون سلمناكم كثير.
0: وتسلم يا تو اخر
2: سلمتم لنا سالم نيجيري
0: ايوه
2: عبد الله عباس الكيزات رمان
0: راديو لدلي بولي ما قشي عشان نسموك يا دين
2: يوسمي محمد ادم من ليلة كلير كابتن جعفر من بيجيا
0: ايوه
2: سلاجين عربي
0: ميت التاير
2: عادي
0: جدري
2: من
0: أمرضه راديو ده ما دلتك بناء اسطنبول النيجيري
2: يسمني
0: دلتك عشان قاب سيلينا وشوشة شوية هنا ما ديل
2: اوكي تمام
0: فضلي
2: لبلال الخزايل سالي بورما توزي بيلغيت خالي أيوة. إدريس جسر عبدالله السلسي عبدالبكر
0: ايوه
2: وزي بيلجيت موسى يسى ديار من جرماي رمضان كادير أحمد حسن من السيود
0: أيه.
2: وما ننسى كل المسلمين والمسلمين وما نشيت المعزومة جمعك دخلا
0: حاجة أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية
2: ما نشيت وإن دي مستمع.
0: ألو غادي وشاد
2: ألو
0: مرحبا يا تو معنا
2: معك فوزية محبوبين شادية
0: وزي من اسطنبول النيجيريا اسطنبول تقول صباح الخير يا تو ماما
2: نقول صباح الخير لك انت وكل فرقتك
0: ميرسي
2: وعجاسيلة
0: ايوه
2: امي العزيز خلنا ابراهيم بابا عبد الله بكر طاير بورما كابتن جعفر من دجا صلاح الدين عربي تنزع عبد الرحمن مدرنا ونقول اسمانا صلاح الدين عربي واحمد تيجو كاسم من دجا زافاي كينج نيويورك
0: ايوه
2: المتالي
0: بشير ايوه
2: عادل
0: جبرين
2: و
0: سنة
2: جدا من دريكيرا عبدكر جبرين من دريكيرا وما ننسى خارج ادريس و الدكتورة دار السلام محيدين
0: واخيرا
2: تسي عبدكر وما ننسى كل
0: من السلام يعني كمان ما نسيناكم انتو وكل اسرتكم وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من النيجير اسطنبول دريكيرا لواني سينين يقول لك صباح الخير من غاديو تشاد صباح سعيد لكل الناس الهنيان كابتن الإزالة الوطنية التشادية ألو ألو مرحبا ألو غاديو تشاد ألو
3: ألو
0: نعم يا تو معنا
3: معكم محمد قمر
0: محمد قمر نادي مانا الشاوير
3: جار لو أنا ما من كثرة ما رمض السماء
0: في العاصمة نجمينا تقول صباح الخير يا تو محمد قمر
3: صباح الخير لك انت وكل اسرتك
0: مرسي
3: ونقول صباح الخير لك تاديك رأجنا في دل
0: ايوه
3: ونقول صباح الخير للضيف المعزومة الجديدة
0: هاي دي قديمة ما جديدة
3: لا انا دم الجديدة بس
0: لا لا لا هي دي قديمة
3: ونقول صباح الخير لطاهر جوا صباح الخير لجوار الشمو
0: ايوه
3: صباح الخير لأميان الغالية لعنونة مريم محمد قليل صباح الخير لفانيا صباح الخير لرفيع يايا من ملموسي
0: ايوه
3: صباح الخير للارندي كامينا
0: محاسن يونس محمودي
3: محمودي صباح الخير لادم جوبرنمان جاري انا ادم وايد
0: ايوه سلمنا
3: صباح الخير ل عبد الرحمن كلاندمان انترناشونال تبار خير لطاير حسن غزالي كمرجع بدوي.
0: ايوه.
3: تبار خير لنصرة نصارى. تبار خير لأحمد سيدو كاش.
0: ايوه.
3: تبار خير لكل جميع اعضاء جروب اوناما بصفه عام.
0: ايوه. واخيرا
3: تبار خير لجميع سكرتي انا اوناما كلهم على راسهم يا شيف كابتن.
0: ايوه.
3: نقول
0: أهل سيد
3: لكل جميع.
0: شكرا محمد قمر. دوب سري نقروا الاس ام اس ونقبل شو الابل بندان سنغ منيت. حسن اواد ايسا من ابشي بقول بون ديمانش لكل الشاديين بدون اي انفراس. بونجور سي احمد ادم بقول بون ديمانش لرفيقة خاصة محمد ابراهيم ابا المعروف بسامي جدة ولمحمد جيمي المعروف باستو والانيماتير الديجور. شكرا كثير. سلامنا كانينا كمان كلام ده بكلام عرب مكتوب بنصارى ما بنقري لين صعب. انا قلنا لكم اكتبوا فرنسي النورمال وانينا تهت خدمتكم نترجم لكم البرنامج سوينا خاصة للمستمعين انا غاديو تشات. اسمه عمر غاغا عمر بقول بون ماتين لابو وامه واخوانا ولعمر حسن ابكر في فرنسا وصباح سعيد كمان لينا نينا جميل. شكرا سلامنا كثير. ده كمان فرنسي مكتوب بكلام عرب فرنسي عربي ده ما بنقري اكتب لنا فرنسي نورمال وانينا ان شاء الله في خدمه المستمعين. أحمد تصالي من بوكورو بقول بون ديمانش لكل ال 235 سلامنا كثير إن شاء الله مرسي. بونجور راديو تشات جاني سن رمات سي لوم دي سلامات النور بن أحمد من أبشي بسلم أمة زمزم علي ولأبو أحمد النور وطانتك رخي عبد الخالق وكلتم حجار وخديجة خميس وخديجة عبد الله وتوسى عبد الله نايا موسى وأخوات لارنة جكامينة حليمة أحمد أمينة أحمد حواء أحمد صبحة أحمد ميمونة يحيى شبابو مريم أسمان مندو أسمان والجران فرير والجراند مير بطلة أما مصطفى خارج يونس وحج أمني وما بنسى أنكل يونس محمودي أنكل حقا وطه عبد الكريم والبيتشي فرير لشنوا هينغ هونغ مصطفى أحمد النور والزايم وشكرا كثير سلمنا كثير لهم دو سلامات. نواصل بقراءة ال بونجور راديو تشات انا ما اسما تقعد داغرين جبيل ناس قاعد بكتب رساله طويله فطويله ما بتنقري لازم تكتب رساله قصيره. صبر خير لكل الامال الاذاعه وخاصه جاني سيرمان. صبر خير لصوص الاحمد من بوكورو شريف عبد الله من مساجد وزهره جبريل من انجايري كواس وفاطمه عيسى وعلي عيسى وعلي زادو كلهم من كارتي امريجيبي وما بنسى الأخت جواير الشمو آدم وهرم السليك وهرم آدم معكم تجاني موسى من بكرة ده سمية سلمنا كثير وناسنا الدبابة كلنا نقول لهم صباح الخير من غاديو تشات. بونجور أبا جيمة دليل سلمنا كثير. الساعة تزا تقريبا 50 دقيقة في غاديو تشات 61-53-53-20. ألو الو راديو تشات الو ما فيها. نقول صباح خير هناك كادي ادريس من باب المدينه ماما الشباب من اف ام 92.5. الو راديو تشات الو
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه.
4: بارك الله فيك.
0: الحمد لله. ياتوا معنا ومن وين؟
4: معكم المستمع اسحاق احمد من المرموشي.
0: إسحاق أحمد من ملموسي فضل أخوي.
4: ما ننسى عيدة وسرتك.
0: أيوة.
4: نقول ما ننسى من ملموسي رحية.
0: أيوة.
4: هناك من أمبازيرة جدا جدا سجين. المستمع الكبير حامد.
0: أيوة.
4: هناك بيتم الحاج زكريا احمد عربي محمد الزايم
0: اها
4: عبد الله محمد هناك في كورو مانانكا ابو جيمي
0: ايوه
4: هناك مانانكا ابو دريكا من بوكورو
0: اها
4: هناك من جميع مارسة سرسار شاي من انقوف شاي
0: ميرسي ايوه
4: هناك من سمي الكبير كشال رادي
0: اها
4: هنا في جرب مانانكا بكر سالي يا جرب ابو احمد يوسف
0: قدس جنوسو ايوه
4: ومعنا كل الناس انا جرب بصفة عامة وخاصة جينا انا جربة
0: ايوه
4: وهنا في ملموسي معنا انت عبد الصادق نياري عبدالبكر محمد جمع إساخة جبرين عبد الرحمن جبرين حسين موسى عبد الرحمن سك سيد
0: ايوه
4: ياخوب محمد عمر رمضان هنا في بكين معنا انت ياخوب عامر دريكتر موسى كاسين
0: واخيرا
4: ممتاير عبد الصادق إساخة احمد
0: ايوه
4: اخيرا ما انت كل المستمعين بصفة عامة
0: اني كمان من سيناك انت وكل اسرتك من ملوس نقول لكم صباح خير من غاديو تشاتا ادوب سادي نقول اس ام اس ونمشي للضيفه اخر لفه مستمعه تقول سمع سادية حسن من كمينه تقول بوندي ماشي لاخوته محاسن يونس محمودي لارن دا كمينه اصيله تشاديه 100% عنينا جينا في اللفه الاخيره تقدر تنطي وصيه صغيره كده للمستمعين انا حاسه خلي بيشيلوا مستمع رجلين انا مستمعين الزمان نعم شنو كلمه تقولي اخر كلمه
1: آخر كلمة نقول على مستمعين الهسة العابة الجديدين قمرة نقول لهم خليه شولوا حقنا عنين الكبار إن شاء الله يتابعوا مع الإذاعات يشاركوا مع الجروبات ينضموا في الكافات ويبقوا مشينا عنينا عنينا عنينا بقينا كبار كل داكو قال نتابعوا مع الإذاعات ما خلينا
0: وبقيفوا مع الناس في المر والهلو
1: إن شاء الله نقفوا في المر وفي الحلو قلنا نلقاتفوا
0: نعم
1: كان بيجا موت نروحه
0: نعم
1: كان بيجا قدر نروحه
0: صحيح
1: انا وقت انا كي وقت سويت قدر ده الله يبارك عادتنا كاف كترفندوس النصر جاي فهم انضموا معي
0: نعم ما شاء الله جولك
1: جوني ما شاء الله شرفوني
0: نعم
1: المرحومه ماجريه
0: دكتوره
1: ماجريه
0: نعم
1: شرفني
0: نعم
1: حمامه السلام الله يرحمها
0: نعم
1: شرفني
0: نعم
1: عائشة من مساجد الله يرحمها شرفني
0: نعم
1: عليهم المستمعين كل كلماته
0: نعم
1: فضلنا عنينا
0: نعم
1: والدقاق بقوم كله خليه يشيلوا رجلينا عنينا
0: شكرا أصيلة تشادية 100% ما هي أجنبية نقول لك شرفتينا وشرفت الإذاعة ونورت الإذاعة والإذاعة إذاعتكم والإذاعة إذاعنا أي مستمع بيحب راديو تشاد بجي وبورينا وبشارك وبنطينا فكرة ده بس المهم الشكر الكبير كمان للمسائل الكبار العلماء وخاصة هنا غاديو تشات ألو
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
0: بريزيدان ألبس جهزنا لك كونفوكاسيون كالله سلك كان كونفوكاسيون ماشي تشيب دكاري أبا نود لك انترفانسيون أول
5: والله ربنا طبعا كان تعليق
0: فضل أخوي
5: نقول قبل كل شيء نقول تحية صباحية لك انت وكل أسرتها
0: ومحدث
5: الرمضاني معك
0: نعم
5: تحية صباحية لوالدتنا فن الدرمان ومر الدرمان هو الدرمان
0: ايوه
5: اجاك جانا جدا هارم قنبوة الثوم محمد البكر جناة الثوم زوجة عمر قوني
0: ايوه
5: جاية خالة البكر جميل قنبوة البكر حسن قادر رمضان قادر بطاق البكر عبد الله البكر سامة محمد جوار الشمون نصر مصارى فردوس سليمان خرج علي من كل الخريجة جدا باب المدينة طائر دوما طائر جنك الاندمان وزي ما يدين زينا ما يدين كل أسر ما يدين
0: ايه
5: صحيح صباحي لماما جيسا من ردينا ومعمود موسى وجيمة دنبيري ونصر المصارى صحيح صباحي لعالم جدا جبرين جدا صحيح صباحي لجمع حسن كادر رمضان كادر وخطوان تاني شيشة صحيح صباحي لشد كاري جماكو رخيص عبد الله فند ساها خرطة هارون صحيح صباحي لطايبان عادم إدريس وبشر دغيرون لبشير خارة يا خارة
0: نعم
5: إشارة خارة بكر ألبوني جميل
0: وأخيرا بريزيدان
5: وننسى في
0: الاخير
5: ما ننسى كل المستمعين والمستمعات
0: شكرا كثير نقول لك صباح جميل نقول صباح الخير بيتي برانس هناك من دينجيسو مكايلا احمد هناك من طامو وصباح جميل لكل الناس وخاصه الفورس ان دي جي سي حقين القاعدين في الاونما قاعدين باسيولين السكرتير نقول لكم صباح جميل الو صباح جميل لكل الشوفيرات الاونما الو
6: السلام عليكم
0: وعليكم السلام يا تو معنا من وين؟
6: جيران سير رماد ما قفت من دلتنا
0: فضل أخوي
6: طبعا الخير لك انتي وكله وسيرتك
0: اي
6: وبهنا ما ننسى ماما اللي ما ننسى نجيد ماما جيد آدم جبري من المرض بلا ماضي من كروة الزاوية
0: اها
6: وهنا قفن دي دا أخر سارون عام التيب وكش
0: اها
6: مؤمن عبد الله مشاق أبو زبي سائر درما
0: ايوه
6: وهنا كفاء بكر من دارنا عبد الله بكر من دارنا كابتن جعفر من دي جبريل الغزالي من جمع نفارة
0: اها
6: وهنا رفيد عبد الله من جمع نفارة
0: ايوه
6: وهناك زلي غجدو ماما ترون من دوجاء شرون آدم وبكر آدم جبرينة سنك إنجينير وآسيلي سين وهناك جايشة آدم من قوي
0: أيوة
6: جوائر الشماء آدم
0: أيوة
6: وهناك نصر النصار وفريدو سليمان واجر وسمان
0: أيوة
6: هديك إدريز من أنجلي باب المدينة
0: أها
6: وهناك أمانا سجران فريد تجاني سير رماد وهناك أسان ضاير قزاري
0: أيوة
6: وأديكير أبكر موسى فريزا عبد الرحمن مديرنا عبد الرحمن السين كلا عندمان النور السين تقسيمان على جزء سريع هناك من بيكين
0: أيوة
6: ومعك مستمع
0: ألو
7: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله
7: الجران فريد تجاري سلام عليكم
0: حياك الله إنك ناس ستة الوقت بقي ضيقة
7: خلاص طبعا ما عنده مشكلة
0: فضل
7: نقول طبعا الخير لك انت وكل أسرتك الغالين لك هناك من كلمات
0: شكرا
7: وبين نقول صباح الخير للمعزومة إلى اليوم حاجة أصيلة
0: أيوة
7: وبين نقول صباح الخير لأبكر جبريل محمد جمال محمد جدا المعروف محمد شريف نقول صباح الخير لآدم جبريل من المرضى آدم الخلصة أنتوني شيشة
0: أيوة
7: عبد الله أبكر سين من دانونا
0: وأخيرا
7: وأخيرا ما كل المستمعين المستمعين
0: شكرا سلمناك أنت وكل الناس ندلك هنا نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات آخر رسالة بقول أسماء صالي بورما صالي SBS ده رئيس أنا كاف نجمينا بنكات بقول بوند قماش لكل البرسونال العلماء طاهر درما هناك من مشاقة ماجور سوريا قاسم حسن دوبي توكرا إلياس أبكر ألالي أشتا محمد دوبي غوزاتور جيمي بورما دوبي مارشي يعني سوق الغلة وسمان مايقادي من أمتيمان لارن دي كامينة من أبشي مال أبا من كسري ناجي مويس من بونغور عادو مرخصو شيف دي كانتون جدو بشارة من غوزاتور فضيلة بورما صالي من أبشي وما بنسى الجران فريت جانيسن رمات من أونما شكرا كثير الشكر لكل المستمعين التابعون من مختلف الولايات هنا بلدنا تشاد الوقت تم ساعتها قدو الإشارة بكت ما لبا ما سمينا كلاندومان ما سمينا التاكسيمان ورفيق علي زكريا كمان ما سمينا الوقت تم ساعتها قدو الإشارة بكت نشكر الضيف الكبير أصيلة جادية 100% ما يجنبي أجادنا في السيديو الشكر الكبير للمهندس الكبير انجينير بلان دوب ساديك ركنا في دال في مكانة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نخلي البكال لزميلنا نيولين نومينغار اجي كلم لنا بكلام سارة لا فيها كوغي كوغي ديامجي ديامجي جايلو بعافي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا عنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. توقفنا في الحلقة الماضية التي هي ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ حوض بحيرة تشاد مع الدكتورة صفية جاني كندل، توقفنا في الفترات التاريخية التي عاشتها البحيرة، وأيضا فيما يتعلق بأسباب تسمية هذه البحيرة ببحيرة تشاد. واليوم نتحدث عن المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد. تحدثنا الدكتورة صفية جاني كندل. دكتورة، السلام عليك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: طبعا حدثتنا في الحلقة الماضية حول موقع البحيرة وأيضا أسباب تسمية هذه البحيرة وبعض الحضارات التي قامت حول هذه البحيرة. عندما تتحدثين عن التاريخ لابد أن ترتكزي على مصادر استقيت منها هذه المعلومات لكي تكون مصادر تاريخية موثوقة. ما هي أهم المصادر التي تناولت تاريخ هذه المنطقة، أي منطقة حوض بحيرة تشاد؟
2: الدكتور عبد الصادق، أبدأ من حيث ما أشرت إليه، من أن لا وثائق لا تاريخ. عندما نقول عبارة لا وثائق لا تاريخ، فإننا لا بد أن نستند إلى وثائق ومصادر تحدثنا أو تنقل لنا الأحداث والوقائع التاريخية التي حصلت في فترات معينة. المصادر التاريخية التي تحدثت عن تاريخ حوض بحيرة تشاد بصفة عامة نجدها انقسمت إلى مصدرين: مصادر خارجية ومصادر داخلية. لو تحدثنا في البداية عن المصادر الخارجية، أيضا نجدها قد انقسمت إلى مصدرين أو فرعين آخرين. المصادر الخارجية العربية، بمعنى التي كان لها الفضل في التعريف بالبحيرة وبسكان البحيرة، عبارة عن المصادر التي أرخها أو سجلها الرحالة والجغرافيون العرب. بمجرد دخول الإسلام في شمال إفريقيا في القرن السابع الميلادي الأول الهجري، بدأت أخبار بلاد السودان تصل، يعني جنوب الصحراء عامة ومنطقة حوض بحيرة تشاد بشكل خاص، بدأت تصل إلى العرب وتأخذ حيزا من اهتماماتهم باعتبارها أصبحت من ديار الإسلام. فقاموا بالاهتمام بهذه البلاد، بذلك بسبب طبعا الفتوحات الإسلامية والتجارة ورحلات الحج، فكانت هذه سببا في أن يتعرفوا إلى تلك الديار فيقوموا طبعا بضمها إلى ديار الإسلام. عرفوا تلك المناطق وقاموا بقياس طبعا المسافات والتعرف على تضاريس تلك المناطق وأبعادها وسلاطينها وأهم تركيباتها السكانية. وطبعا كانت تشاد بصفة خاصة، أو حوض بحيرة تشاد بصفة خاصة في تلك المرحلة، زي ما أشرنا في الحلقات السابقة أنها كانت تعرف ببحيرة كوار التي تقع طبعا ضمن إقليم كوار، وأشرنا أيضا في الحلقة الماضية أنها وصل إليها الإسلام على يد الفاتح عقبة ابن نافع الفهري عندما وصل إلى تلك البلاد وطبعا دعا أهلها إلى الإسلام. لو مثلا خصصنا، لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت، لكن فيما يخص المنطقة لا نستطيع أن نحصر كل المصادر العربية التي تكلمت عن إفريقيا بصفة عامة، لكننا نستطيع أن نحدد أهم المصادر التي تكلمت عن المنطقة وسكانها. نجد أول هذه المصادر هو الرحالة والجغرافي اليعقوبي الذي تكلم عن هذه المنطقة اللي هي منطقة السودان، عن السودان، وبين اليعقوبي الذي ذكر هذه اليعقوبي الذي كان في فترة القرن التاسع في كتابه هو تاريخ البلدان، تحدث طبعا هذا الجغرافي عن انتشار الجماعات والأجناس المختلفة، فقال بأن السودان الذين غربوا أو أما السودان الذين غربوا نحو المغرب صارت لهم عدة ممالك، فكانت أول ممالكهم الزغاوة وهم النازلين بموضع يقال له كانم. هذه إشارة واضحة إلى وجود قانية وجود الزغاوة وإلى وجود منطقة الكانم وسكان الكانم. وهذا كان في الفترة المبكرة حوالي القرن التاسع الميلادي. ثم بعد ذلك جاء بعده ابن فضل الله العمري وكان ذلك في القرن الرابع الميلادي، وأشار بوضوح إلى إسلام هذه المنطقة أو إلى وجود سلاطين مستقلين في هذه المنطقة، وكانت عبارته أن ملك كانم كان رجلا مستقلا بينه وبين مالي مسافة بعيدة، وأن أرضه أو قاعدة ملكه كانت مدينة تسمى النجيمي، وأن طولها يبدأ من منطقة كاكا إلى منطقة زلة في جنوب أو من جهة الجنوب بمصر. وعن هذا العالم واللي هو ابن فضل الله العمري نقل كل من القلقشندي والمقريزي تباعا في القرن الخامس عشر الميلادي. من تكلم بعد ذلك أو قبل ذلك تكلم عن إقليم برنو وتحدث عن غنى هذا الإقليم وكثرة أنواع الحيوانات والنباتات التي فيه هو ابن سعيد المغربي، لأنه أول من ذكر إقليم برنو وكان ذلك في القرن الثالث عشر الميلادي. هكذا باختصار أهم المصادر التي أشارت إلى هذه المنطقة. طبعا إقليم برنو كان غرب البحيرة، وإقليم كانم كان شرق البحيرة، ومملكة كانم برنو كان لها عهدين، عهدها في شرق البحيرة وكانت تعرف بكانم، ثم بعد ذلك عهدها الثاني وكان في غرب البحيرة، وهنا ظهر مصطلح برنو فأصبحت تعرف بمملكة أو سلطنة كانم برنو.
1: نعم، شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بأهم المصادر التي تناولت تاريخ منطقة حوض بحيرة تشات والتي اعتمد عليها المؤرخون في تاريخ هذه

0: طبعا أن تواجد المياه وتوسع البحيرة ووفرة المياه العذبة هذه ساعدت كثيرا في قيام مختلف الحضارات والممالك والسلطنات التي قامت والشعوب التي جاءت من مختلف دول العالم لكي تستوطن بهذه المنطقة. فيما بعد ظهرت أوضاع بيئية أدت إلى تراجع أو تقلص المياه بهذه البحيرة. ما هي الأسباب التي أدت إلى تقلص مياه البحيرة؟
1: الأسباب، سأعرض هذه الأسباب من الناحية التاريخية، لأن طبعا أسباب تقلص مياه البحيرة يعود إلى المختصين أو الإخوة المختصين من الناحية الجغرافية. سأعرض بعض النقاط التي كانت سببا في تقلص مياه البحيرة التي كانت يعني ضخمة وكانت كبيرة. أولى هذه الأسباب اللي هي قلة كمية الأمطار في السنوات الأخيرة. طبعا كانت البحيرة زي ما كنا زمان في الفترات القديمة كانت عبارة عن بحرا داخليا، وكانت هذه الفترة تسمى بالفترة المطيرة، يعني كانت فيها الأمطار بكميات غزيرة وبكميات كبيرة، لكن مع مرور السنوات أصبحت كميات الأمطار تتذبذب وتقل سنة عن سنة، والبحيرة تعتمد على مياه الأمطار بنسبة 25%، يعني بنسبة ربع مياه البحيرة تعتمد عليها من الأمطار. فقلة كمية الأمطار أو قلة تساقط المياه الأمطار في السنوات الأخيرة أدى إلى قلة تغذية البحيرة، فأدى إلى نقص في حجم البحيرة. هذا السبب يعني كسبب أول. السبب الثاني تغير المناخ. تغير المناخ هذه حالة سادة طبعا.
0: نعم، قبل أن نأتي إلى تغير المناخ نبقى قليلا فيما يتعلق بقلة الأمطار. طبعا كما قلت 25% من الأمطار، وبقية 75% هذه تأتي من أي مصادر؟
1: تأتي من مصدر نهر شاري. نعم. المغذي الرئيسي والرافد الرئيسي لبحيرة تشاد اللي هو نهر شاري.
0: نعم.
1: تعتمد عليه بنسبة 75% أو 3/4 كمية المياه في البحيرة تعتمد عليها من نهر شاري ورافده الرئيسي اللي هو لوغون. نرجع طبعا ترتيب الأسباب وأنه بشكل واضح اللي هو السبب الثاني اللي هو تغير الأحوال المناخية، والذي طبعا يشير علماء المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع درجات الحرارة تؤدي إلى تبخر مياه البحيرة. ولاحظ العلماء أو أشار العلماء إلى أن كميات البحيرة تفقد البحيرة مياهها بنسبة 7 متر مكعب سنويا بسبب البخر. البخر طبعا بسبب درجات الحرارة المرتفعة. طيب هناك سبب آخر اللي هو اختفاء مسطح البحيرة، عندما لذلك يقال الدكتور عبد الصادق يقال عن بحيرة تشاد بأنها البرية العائمة. لماذا يقال عنها البرية العائمة؟ لكثرة النباتات التي تنمو حولها، وخاصة في موسم نمو النباتات تكثر حولها النباتات، ومنها طبعا البوص ونباتات البردي، حتى تؤدي إلى اختفاء مسطح البحيرة بشكل كامل. وهذه النباتات كان يعني طويلة يصل طولها من 5 إلى 7 أمتار، فتؤدي إلى اختفاء سطح البحيرة، وهذا أدى أيضا إلى تقلص مياه البحيرة. في سبب آخر الذي أشرت إليه قبل قليل، الرافد الرئيسي للبحيرة هو نهر شاري، يغذيها بحوالي 75% من كمية الأمطار. طيب الرافد الرئيسي لنهر شاري هو النهر لوغون الذي ينبع من مرتفعات أداماوا في الكاميرون. هناك أسر، بمعنى هناك تحول في مجرى نهر لوغون إلى نهر بنوي، وقد يكون في السنوات القادمة هناك تغير كامل لمجرى هذا النهر ويبدأ يغذي نهر بنوي الذي يغذي نهر النيجر، فتكون بذلك البحيرة قد فقد نهر شاري أعظم رافد له اللي هو نهر لوغون. هذه لو اعتبرناها أسباب طبيعية لا دخل للإنسان فيها، لكن هناك طبعا عوامل بشرية، وأهمها اللي هو الاستخدام المفرط والجائر من السكان الذين يعيشون حول البحيرة في استهلاك مياه البحيرة، ولا بد أن يكون هناك طبعا إرشاد وتوجيه لهؤلاء السكان حتى لا تفقد البحيرة.
0: والجفاف، الجفاف أيضا ساهم في التصحر.
1: أيوة،
0: وبالتالي زحف الرمال.
1: زحف الرمال بسبب هبوب الرياح الشمالية الشرقية التي تنقل طبعا الأتربة وكميات كثيرة من الغبار والأتربة، تؤدي إلى وجود الترسبات. أضف إلى ذلك طبعا اللحقيات أو ما يسمى بالرواسب التي ينقلها نهر شاري أثناء فترة الفيضانات، فتترسب كل هذه الرواسب في أطراف البحيرة وتؤدي إلى إيش؟ تقلص حجم البحيرة. هذه إذا كان قلنا أسباب بشرية، وهنا أسباب طبيعية، وهناك أيضا قلنا السبب الرئيسي البشري الوحيد وهو فرط استخدام المواطنين والسكان حول البحيرة لكميات المياه
0: شكرا جزيلا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا في خلال هذه الحلقة من برنامج صفعات من التاريخ، وهي حلقة ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات. حقيقة سعدنا بهذه المعلومات القيمة التي استفدنا منها كثيرا. بهذا وصلنا إلى ختام الحلقة الثانية من هذه السلسلة من الحلقات، وسمعين العزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت ضيفتنا في هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ ضمن سلسلة من الحلقات حول تاريخ حوض بحيرة شات الدكتورة صفية تجاني كندل، والتي حدثتنا عن أهم المصادر التي تناولت تاريخ حوض بحيرة شات، وأيضا أسباب تقلص مياه البحيرة. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة من برنامج صفحات من التاريخ مع ضيفتنا الدكتورة صفية تجاني كندل، نشكرك، وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع الحافل الذي شهد تجديد ثقة للحكومة التشادية وتغييرات على بعض الإدارات الحكومية، كما تتابعون عددا من الملفات المتعلقة بمسيرة البنية التحتية الرياضية والتنموية. إليكم الآن وقفة مع أحداث الأسبوع في تقرير خالد موسى الحاج.
1: جدد مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة ثقته برئيس الوزراء رئيس الحكومة ألماي هالينا وبكامل أعضاء فريقه الحكومي، داعيا إياهم إلى مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي على أساسه منح الشعب التشادي صاحب السيادة ثقته. وأكد رئيس الجمهورية تشجيعه للحكومة على مواصلة العمل بكل هدوء وعزم من أجل تنفيذ البرامج والأهداف التي يتضمنها البرنامج السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب التشادي من أجل تعزيز مسار التنمية والاستقرار في البلاد. كما أصدر مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة المرسوم الرئاسي رقم 2159 بتاريخ 19 من أغسطس 2026، والقاضي بتعيين إدريس أحمد إدريس وزير دولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لمصطفى محمد مصري الذي دعي لشغل وظيفة أخرى. وقد جرت مراسم تسليم وتسلم المهام بين الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري وخلفه إدريس أحمد إدريس يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 بحضور الوزير مدير المكتب المدني والأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص إلى جانب المستشارين والمديرين والمساعدين برئاسة الجمهورية. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية استقبل مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 17 من أغسطس 2026 بقصر توماي وفدا موريتانيا بقيادة المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، حيث سلم المبعوث الموريتاني لرئيس الجمهورية رسالة خطية من نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بتوطير أواصر الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه منطقة الساحل. وخلال اللقاء طلبت موريتانيا دعم تشاد لترشيح الدكتورة كيمبابا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 من نوفمبر 2026. كما شهد قصر توماي يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 أداء اليمين الدستورية للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد بحضور مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة. وقد أدى كل من المراقب العام الجديد أنديو توبدويو جيرار ونائبه محمد صالح يوسف اليمين القانونية إذانا بمباشرتهما مهامهما رسميا خلفا لعثمان عبد الرحمن جوغرو وفاطمة عبد الكريم سماعيلة. وانعقدت جلسة أداء اليمين بشكل استثنائي في قصر توماي برئاسة رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور وبحضور عدد من رؤساء المؤسسات الكبرى وكبار المسؤولين وأعضاء المحكمة العليا. وتضمنت المراسيم قراءة مرسوم تعيين المسؤولين الجديدين إلى جانب استعراض النصوص القانونية المنظمة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد وتوجيه جملة من النصائح والتوجيهات للمسؤولين الجديدين. وأدى المسؤولان اليمين وفق الصيغة القانونية المعتمدة متعهدين بأداء مهامهما بأمانة ونزاهة وتجرد وتغريب المصلحة العليا للوطن. وفي ختام المراسم تلقى المسؤولان الجديدان التهاني من رئيس الجمهورية وكافة الشخصيات الرسمية الحاضرة إذانا ببدء مرحلة جديدة في قيادة السلطة المستقلة لمكافحة الفساد.
0: بالعودة إلى العفو الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في الخطاب الموجه للأمة في 10 من أغسطس بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد، حيث وقع مشير تشاد على مرسومين يقضي أحدهما بمنح عفو رئاسي لصالح 9 من السياسيين. والمرسوم الآخر يقضي بتخفيف جزئي للعقوبات عن بعض المدانين في كافة الأراضي الوطنية. ولتحليل هذا الإجراء وتداعياته على الوحدة الوطنية وما يضيفه إلى الساحة السياسية، ينضم إلينا السيد عزيز محمد صالح، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ، للحديث حول هذا الموضوع. نتابع.

0: هاني فمعانا. نحن فينا فرحانين جدا في هذا القرار الرئيسي، ونقول هذا القرار هو ما جديد من الحالة الانتخالية فخامة رئيس، هو ديما سياسته هي اليد المندودة لكل التشاديين سواء داخليا سواء في الخارج سواء في المعارضة سواء السياسيين العسكريين، هو ديما هو آفة وبآفي التشاديين اللي كان يطلبوا منه العفو. وهذا فرصة لنا لنشكر فخامة رئيس الجمهورية في هذه السياسة عند السلام وعند الآفة وعند العفو، ونطلب طبعا لكل الرجال السياسيين بحقيقة يشيلوا هذا اليد ويخدموا بنظام لتنمية في بلدنا. والسياسة هي ما حرب، السياسة هي حوار، ونتمنى إن شاء الله هذا الحوار يكون مستمر لنناقش، لو ما مستفقين كل فعد واجب علينا الحوار يكون مستمر.
1: ما هي الآثار المترتبة على هذا القرار في المشهد السياسي؟
0: فعلا الشيء الهسا حاليا نحن طالبين من سواء السياسيين كان يخرجوا من السجن ولا الباقين، يعني دليل الحوار هو يكون حقيقي، عشان زي ما قلتوا تحلمون من بداية الاستقلال عندنا الشيء الناس يتحدثوا، والشيء في الجروب المبين هو ماشي لخراب. وفي شندان هنا نطلبوا الحوار يكون فاتح لكل واحد، وهسا حاليا المجلس الهسا حاليا عندنا مع المعارضة ممثلة فيها وطبعا الحزاب المتحالفة، هم ديما يكونوا يشاركوا ليفكروا في التنمية عند البلد. ما كان اللي ما يشوفوا المشاكل الشخصية ودي خلنا البلد يعني ما تتطور في بارد من الأشياء.
1: ما هي رسالتكم للشعب التشادي والسياسيين من أجل العيش المشترك والوحدة الوطنية؟
0: نتمنى في هذه الفرصة هذا اليد المندودة عند فخامة رئيس الجمهورية تكون ماسكة بحقيقي، وإن شاء الله بالحوار وبالصحيح نتمنى إن شاء الله يخير الوضع، وما بتان نمشوا في مشاكل كان إشنا سواء في 20 أكتوبر الفاتت ولا سواء الحرب اللي كان جفي في مكاننا. لا من بعد التوجيهات اللي كان نقدره والرد اللي كان نقدره ندوه.
2: تستمر مشاريع البنية التحتية وتعبيد الطرق كما خطط لها المشير محمد إدريس ديبيت نو، الذي وعد بتنفيذ 7,000 كيلومتر من الطرق بحلول العام 2029. وفي هذا الإطار نتابع وإياكم مشروع شارعي قاسي ودربالي ودربالي وماسينيا مع أسمحان جيرواتيدو.
3: تتواصل في جاد أعمال إنشاء ورصف وسفلة الطرق بوتيرة متسارعة في وقت تمتد فيه مشاريع البنية التحتية إلى عدد من المحاور خارج العاصمة بتمويل من موارد الدولة الخاصة. وفي جولة ميدانية رصدت مجلة صدى الرئاسة سير الأشغال في محور قاسي دربالي ودربالي ماسينيا، حيث تتجلى على أرض الواقع ملامح التقدم في تنفيذ المشاريع. وعلى الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا الذي يبلغ طوله 58 كيلومترا تتولى شركة رازيل تشاد تنفيذ الأشغال، على خلاف شركة ساتوم التي توقفت أشغالها بسبب موسم الأمطار. تواصل شركة رازيل تشاد تنفيذ أعمالها رقمي توقف أعمال وضع طبقة الأسفلت بعد استكمال تعبيد أول 20 كيلومترا المتاحة حاليا، حيث يواصل عمال الشركة تنفيذ بقية الأشغال. وفي الميدان تواصل الآليات الثقيلة أعمال تسوية الطريق وضغط التربة تحت إشراف المهندسين مع تدعيم جوانب الطريق لحمايتها من مياه الأمطار وتسليم تصريفها.

0: ثانية لتصريف مياه الأمطار إلى جانب الأرصفة الجانبية بما يساعد على حماية الطريق من تجمع المياه. وتؤكد المتابعة الميدانية أن الأشغال على امتداد أول 20 كيلومترا قد اكتملت وفقا للجدول الزمني المحدد، وهو ما أكده وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا.
1: المشروع القايدين حصل نسوب ده خاصة في المشروع أنا قاسي دربالي ماسانيا، والطريق ده مقسم بقن اثنين، أول كده من قاسي إلى دربالي عند الشركة يقول ساتوم دربال يمشي دربالي ماسانيا ده شركة آخر اسمها رازل، وده ما شاء الله شركة قدم كتير. أول 20 كيلو ده كملنا خريب ده بس كملنا صلب ده، وقاي يمشي في للكوبري دول كوبري الدواق وبار كله قاي يسي فوق خريب ده يقدر يسي كوبري، وبعد الكوبري للنهاية أنا أدري مناطق في مسانية داخل يسد النقار ده عشان يمشوا عادي خريف، وبعد الخريف ده ممكن يقدر يعني قدرون يتابع كله حتى يدخل هنا.
0: وإلى جانب تنفيذ الطريق قامت شركة رازيل تشاد بمبادرة اجتماعية في مدينة دربالي، حيث أنشأت مقرا لإقامة عمالها وتوفير الخدمات لهم، كما تبرعت بخزان مياه مجهز بألواح شمسية لصالح إحدى القرى الكبيرة الواقعة على طول الطريق. وبعد الانتهاء من رصد أشغال طريق دربالي ماسينيا، ننتقل إلى طريق أنجمينا ماسينيا، وتحديدا الجزء الذي يبدأ عند الكيلومتر 54 وصولا إلى مدينة دربالي. وفي هذا الجزء توقفت أعمال وضع طبقة الإسفلت بسبب موسم الأمطار، فيما تمكنت شركة ساتوم قبل بداية الموسم المطري من تعبيد نحو 10 كيلومترات من الطريق. أما الجزء الآخر الذي يمتد من منطقة قاسي وصولا إلى الكيلومتر 54 فقد أنجزته شركة ساتوم وتم استلامه فنيا قبل عدة سنوات، إلا أن هذا الجزء شهد خلال السنوات الماضية تدهورا متقدما في حالة الطريق مع وجود عدد من النقاط المتضررة التي أصبحت تعيق حركة المرور.
1: سوينا مشون كتير وسوينا يعني دياجنوستيك، يعني شفنا ضرب ده كشفنا عديل كده يعني عنده مشكلة من براية، لكن كمل له عنده تقريبا 10 سنة عنده مشاكل يعني عنده يعني ينادو باللغة الفرنسية بقال فيشرا شو عنده مناطق بقال مقصوم، ومن براية كبدا وده ما حقيقي ده ما يمرك شغل ده كلام ده وريت للشركة يعدل الضرب ده من لكيلو صفر ل 54 كيلو ده يكسر ويبني بجرسة. هذا ما ممكن كحكومة يدسها جرس ولا الشعب جرس، أنا الشعب يدخل حتى كم درب درب كان قديم كله كم شركة صوابع خلاص قبل يدسها بجرسة. الشركة اللي هسه شالها مسؤولية حقها بعد الخريب ده مباشرة يبدأ يكسر ويبني. من القبل ده قام عندنا النجار والناس يمشي بالصوبات ده الشركة يسد النقار ده أصلا حتى عليه بقى عندنا مشكلة تقريبا 54 كيلو ده يعدله والناس يمشي في خريف وبعد الخريف ده يكسره ويبني.
0: يؤكد وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أن الشركات المكلفة بإنجاز الطرق تخضع لمتابعة ورقابة مستمرة، وأن أي تقصير تتحمل الشركة المعنية مسؤوليته مع إلزامها بإعادة إصلاح الأشغال على حسابها الخاص.
1: أي شركة كبيرة وصغيرة في تشاد يخدم ده لازم يدمن هو سيري سي قوي سيل دخلنا في كاير الشهر كان طريق كان أبونا هنا بيوت كم كبري كم لي سيانا مناطع انترتين شغل هو يجي ده يجي بالدربة ما يجي بالدربة ده يلقى مشاكل كتير معنا وجه لي شعب ده سي درب درقا ينسو كتير انوغراشن كل غا ينسو كتير ما هم من ذاتو كي اللي يساعدونا نسو درب در عديل والسوانام انتنام ده اي نار من اللي يحافظ عديل.
0: ومن طريق إلى آخر تتواصل أشغال تعبيد وسفلة الطرق في مختلف أنحاء تشاد لتتوسع شبكة النقل وتتقدم مشاريع البنية التحتية في مسار يهدف إلى فك العزلة وتعزيز التنمية وربط مختلف مناطق البلاد بناء على رؤية المشير محمد إدريس ديبي 2.
2: الطريق الذي يربط العاصمة أنجمان بمدينة دربالي وماسينيا ويبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر يعتبر بداية لطي صفحة من المعاناة وانقطاع الطرق في فصل الخريف، ويعمل على تسهيل الحركة في هذه المناطق. أزام رصدته كاميرتنا على لسان السكان بهذه المناطق.
3: الله أنتان شاري نستفيد فوق هلا نقول التوير مسيانا نقول يسوس كمسي مسيانا التوير الله يبارك لبريزا أنتون شاري دخل نيمة أول زمان دشاري ده وكان دشدر أي سنة دتين وتر كوله سلو وتر كبارا وتر نشاب تاب تابانين أصل الحمد لله أصل يجني شاري أصله
4: شاري ده من دربالي لانجمن الدور تأدلو أديل هسا عند نقار نقار ناس الماشين كل ناسكار كل جاب بغو وشاري ده ما عدل كان الدولة عدل ده أنا كله الماشين برجلنا كله نقدر ندبره أنا كان دوري يجي سامي بس
5: والله سووده ما شاء الله ظلت جميل يعني أي زول يسافر يمشي ده عدل الشعب مشكور من السيد الرئيس
6: قبل الدرب ده ما لدى الله عندنا مشكلة كثيرة هنا الدرب لكن أسعى البعض باقي الدرب لدى الله باقي لنا الدود الله ده عندنا لنا مشكلة هلا ده كبير مرة وين لكن الدود الله ما سووه وعندنا عيال دوقا قايب بسبب لنا خطورة ده شغل القارين نواجهه من الدرب.
2: وفي الرياضة تشهد البلاد بداية عهد جديد للرياضة التشادية، ولأول مرة منذ سنوات ستلعب الفرق التشادية والمنتخب الوطني المنافسات الإفريقية على أرضها وأمام جماهيرها، خطوة تاريخية نحو إعادة الحياة وإحياء الشغف داخل الملاعب التشادية. تجاني مصطفى مهدي يفصل لنا أكثر حول اعتماد ملعب المشير إدريس ديبي 2 بمنجفة، نتابع.
7: تنتهي سنوات خوض المباريات الرياضية خارج الملاعب الوطنية ويعود النبض إليها من جديد من باب واسع، ففي حدث تاريخي ينهي حقبة مريرة من اللعب خارج الديار نالت الرياضة التشادية اعترافا قاريا طال انتظاره لتبدأ كرة القدم في بلادنا عهدا جديدا مليئا بالآمال وتطلعات الجماهير. فالاعتماد الرسمي لملعب المشير إدريس ديبي 2 بمنجفة قرار يضع حدا لشرط مجحف لسنوات عديدة تجرع خلالها منتخب الساو والأندية الوطنية مرارة إقامة المباريات الرياضية خارج أرض الوطن، ما كبد الرياضة التشادية خسائر مادية ومعنوية وفنية هائلة. لكن اعتماد الملعب رسميا يطوي هذه الصفحة إلى الأبد ويفتح أمام الكرة التشادية آفاقا جديدة. أجريت يوم الخميس 6 أغسطس 2026 بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في القاهرة قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم 2026-2027. وأسفرت هذه القرعة عن إعلان مشاركة 2 من ممثلي تشاد في المنافسات القارية، وهما فريق إيغلون بطل تشاد الذي سيواجه فريق سيداما بونا الإثيوبي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وفريق آسبيسي الذي يستعد لمقارعة كوكوروغو الإيفواري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ولن تقام اللقاءات خارج أرض الوطن هذه المرة، بل هنا في قلب العاصمة نجمينة على ملعب منجفة أمام الجماهير التشادية الوفية. شهادة الاعتماد الدولية لملعب منجفة ليست مجرد ورقة، بل هي اعتراف باستيفاء هذه المنشأة لأدق المعايير العالمية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الدولي لألعاب القوى. وتتمثل عملية الاعتماد الرسمي في مسار طويل من العمل والأشغال الإضافية وزيارات التفتيش والتقارير الميدانية، والتي توجت في نهاية المطاف بنيل رخصة الاعتراف. المدير العام للرياضة السيد آدم نيتشو أبو تحدثا عن مراحل العمل والجهود التي بذلت لاستيفاء شروط الفيفا.
8: الهومولوجاسيون ما بجيك بس عند دوسي تو كونستيتي دوسي دا عند الكاليتي انا البلوس عند السيرتيفيكا حقه كاليتي تو انتربريز الخطه بلوس ده وذاته يبقى انتربريز اجري يعني فيفا بعرفه معروف قبل بنتو الكونترال بخطه بلوس والنرمى انا سيكريتي كلو جايد مش كان انكادي كلكو شوز ايفاكياسيون ناس بمرقوا بين اجلا اوكي دوكلو بفيريفي ان ذا اسكاليه دي سيكور لول بلاسي و كاميرا دي سيرفيانس كلا يدخلوا ان ذا لوكال تكنيك ان ذا تكنيسيان قاعدين بيشوفوا بفيريفي وفي سيكوريتي ان ذا ليت كونتر انساندي مثل كان نار جما بقتلوك كيف دوكلو ان ذا كاليتي انا ماتيريال جايد والليمينوزيتي كلا ان ذا ميزر حق الليمير ده الدي ان ذا نيفو حق كاليتي الدور ده كله ان ذا ميزر كان موافق وكلا ان ذا سيرتيفيكا حق ده دونك دوسي ده كل لومو قبل نمتو للاكسبير انا فيفا وهم ذاتك بيجوا بيشوفوا بعينهم وبنتونا هومولوجاسيون.
7: اعتماد ملعب رياضي واحد فقط في دولة تطمح في الرقي بالرياضة لن يحقق مكاسب تذكر، فملعب إدريس محمد أويا الذي خضع بدوره لإعادة ترميم شاملة وافتتح قبل أشهر يسير هو الآخر بخطى ثابتة نحو الحصول على ترخيص رسمي لاستضافة فئات محددة من المسابقات الإقليمية، خطوة من شأنها تعزيز جاذبية تشاد الرياضية.
8: أستاذ إدريس محمد أويا كل ريابيليتي الهومولوجاسيون حس لسه ما مرك لكن هو كم أريد هذا سام توتين بروسيسيس إن ده ديمارش يعني سو ديمارش نكتب لهم الإكسبر دول يجي بيريفي شغل الأوكي يقرونا اللي يدور الدلين كوريكسيون كله نسو وإن شاء الله كل هومولوجاسيون حق قبل مرك يوم جينا في هومولوجاسيون ده شيء كتير بخير اكيب ناسيونال بقدر بلب ماج حقه كله في البلد هنا ما بتن يمشي برا عشان تيرين هومولوجي قايد وده الافانتاج الواحد الثاني عندنا افانتاج في الفينانس والكلوب كله كلوب حقنا الكاليفي لكمبيتيسيون افريكان دول كله عندهم افانتاج عشان كان ما عندنا استاد هومولوجي في تشاد كاف كما يخليهم يمشي في الكمبيتيسيون ده.
7: وقد بدأ مسار اعتماد ملعب منجفة بتقديم طلب رسمي من الفيدرالية التشادية لكرة القدم إلى الفيفا، تلا ذلك جملة من التعديلات التقنية التي مهدت الطريق لاعتماد مؤقت تحول اليوم إلى اعتماد نهائي مستحق. طاهر أولي حسن رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم يشيد بهذا الإنجاز ويشدد على أهمية الصيانة والاستثمار المستمر للحفاظ على هذا المستوى.
9: داير نشكر الحكومة يعني قدر عمل جهود والإمكانيات أنا هنا سبور استاد أولمبيك وإدارة استاد إدريس أويا الاثنين الاستاد كبار لكن ما كفاية نطلب منه من الحكومة يساعدنا نلقي استاد كثير في البروفينس أنا إن شاء الله أبشي مندو كمساع كم عندنا استاد كثير في بروفينس عشان يقدروا يلعبوا و يقدروا يعني يوصفوا كتشات كله في فوتبول لا نقدروا نسوي شيء.
7: هذه الطفرة الرياضية لم تأتي من فراغ بل تجسد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة الذي وضع ضمن المشروع الرابع من برنامجه السياسي الالتزام الواضح بإعادة هيكلة النظام التعليمي وبناء خطة طموحة للشباب والرياضة. إن رحلة الألف ميلي تبدأ بخطوة واحدة وإن ملعب منجفة هو هذه الخطوة، ومع تواصل تأهيل وترميم المنشآت الأخرى يلوح في الأفق حلم أكبر وأسمى هو قدرة تشاد على احتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية يوما ما، وهو طموح ينظر إليه رئيس الفيدرالية بكثير من التفاؤل.
9: خلينا نقول شغل مقصرين من نظر ما فيه عشان ما في الإمكانيات للشباب ده يلعبوا حصة كي بدينا قاعد نلقوا امكانيات ده ان شاء الله نسوي زياده نمشي قدام وان شاء الله ال دي سي فتره لاربع سنة خمسة سنة ان يكون نقدروا نحجوا مناص نلاقوا مناص لاخرين كان ان شاء الله في افريقيا وفي في العالم كله وقلنا اكيد انا ناشونال انا اكون ان شاء الله يقدر يلعب مع الاكيب الاخرين ونقدر نشارك ان شاء الله كاب كم كان كم كوب دي مون كله عشان ده انت كم عندك تقدر تكاليفيه في كوب دي مون ان شاء الله طلب كاب يعني اسمنا بي دول انا ذات عرفي.
7: خلف هذا الملعب قصة كفاح، وخلف هذا الاعتماد رؤية وطن يستعيد مواهبه وبطولاته وفخره الرياضي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا لبناء وصيانة منشآت أخرى، إلا أن الحقيقة الثابتة اليوم هي أن تشاد استعادت رسميا مكانتها المستحقة على خارطة كرة القدم الإفريقية. تمنياتنا بالتوفيق لممثلينا إغلون وأسبيسي في مشوارهما الأفريقي على أرضهما وبين جماهيرهما.
2: نهاية الحلقة، نراكم الأسبوع القادم في عدد جديد من صدى الرئاسة. دمتم بخير والسلام عليكم.

0: السادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. والبداية من جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الراعي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب التي يقوم بها بمناطق شرقي البلاد، وحول تفقده الميداني لبعض المرافق بمدينة أبشي وضواحيها، نتابع تقرير عثمان آدم الدود.
1: حظيت مدينة أبشي حاضرة ولاية والداي بزيارة مختلفة داخل المدينة وضواحيها. البداية كانت سلقنة أبشي زيارة تفقدية لرؤية كيفية سير العمل ميدانيا من جوانب مختلفة، التحقق من صحة الأبغار والأقنام قبل الذبح، وأيضا التأكد من نظافة اللحوم ونظافة المكان من الأوساق. وأثناء تجول وزير الثروة الحيوانية أعطى توجيهات صارمة للمسؤولين باحترام النظم والقوانين، وبعد ذلك توجه إلى موقع لبناء سوق جديد للماشية، وكما توقف أيضا وقفة تفقدية لرؤية حظيرة لتطعيم المواشي تم بناؤه من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس رقم 2، وأيضا زار مشروع لإعادة تأهيل بئر رعوي بمنطقة جروة الواقع بضواحي مدينة أبشة، وكما توقف بمنطقة تسمى برحد الكول يتواجد بها مجموعة من الجمال. توقف الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وقدم رسالة توعوية للرعاة تتركز حول أهمية تطعيم المواشي.
0: وإلى مدينة كومرا حاضرة ولاية مندول، حيث عقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبد الله فضل قام بجولة استطلاعية للوقوف على أوضاع البذور والبساتين الزراعية داخل الولاية.
2: عقب وصوله إلى ولاية مندول، التقى معالي وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد باله بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل، حيث تناول اللقاء مع المندوب شروحات مفصلة حول صيرورة الأنشطة الزراعية والإنتاجية بالولاية. وبعد ذلك أجرى وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد باله لقاء مع الجهات المعنية إلى جانب ممثلي شركاء الفنيين والمانحين للحقل الزراعي، كما استعرض خلال ذلك المسؤول المحلي وبالقطاع بولاية مندول آلاتا جرالباي حصيلة الأعمال التي أحرزتها مندوبية الوزارة بالمنطقة. واستمع الوزير خلال ذلك إلى الأسئلة والاستفسارات التي تركزت حول التحديات والصعوبات التي تواجه أعمالهم الميدانية، فضلا عن تقديم التوصيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية المتكررة وكذا ظاهرة الجفاف المتفشية ونقص في الإمكانات المادية. من جهته أكد الوزير بأن الوزارة تعمل أيضا بوسعها من أجل تلبية متطلباتهم الملحة. وفور ذلك قام الوزير بجولة ميدانية أجراها بكانتو بسدا مقاطعة مندول الغربية، ليقف الوزير على عدد من أجنحة الحقول الزراعية والبساتين النباتية للتعرف على طبيعة نظم الإنتاج والبذور المستخدمة بمزارع المنطقة. وأثناء تنقله بالحقول الزراعية أشار الوزير إلى أن مندول تمتاز بمهنية عالية في مجال حرفة الزراعة المتنوعة والتصنيع المحلي، مبينا بأن دعم القطاع الزراعي وتوفير الظروف الملائمة للمنتجين والمزارعين بات ضرورية سيما في الوقت الحالي من أجل دعم النمو الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كمرة، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
0: اختتم رئيس الجمعية الوطنية لبلديات تشاد السنوسي حسن عبد الله بصفته رئيس الجمعية عمال الورشة التدريبية حول الإطار القانوني والتنظيمي للامركزية في تشاد. فعاليات الختام جرت بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بحضور عمدة الدائرة السابعة حسن آدم حسن الجيمي إلى جانب عمدة الدائرة العاشرة محمد خليل عبد الكريم. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: أسدل الستار على أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها الجمعية الوطنية لبلديات تشاد بالتعاون مع دائرتي السابعة والعاشرة حول موضوع الإطار القانوني والتنظيمي للامركزية في تشاد. واستهدفت الورشة 45 من المنتخبين المحليين في كل من بلدية الدائرة السابعة والعاشرة لمدينة جمينة والأطر الفنية بهدف تعزيز قدرات المعنيين في هذا المجال. وعلى مدى 3 أيام متتالية ناقش المشاركون عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة باللامركزية، من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للامركزية في الوطن، أدوار ومسؤوليات الفاعلين المحليين في الرقابة على مشروعية القرارات، وفي كلمته الختامية رئيس الجمعية الوطنية لبلديات تشاد سنوسي حسن عبد الله بصفته عمدة مدينة جمينة قال: إن مسار اللامركزية في البلاد لا يزال في طور التطور، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من التحولات والمقاربات الجديدة، وأكد أن تشاد ملتزمة بمواصلة هذا المسار خاصة من قبل المنتخبين المحليين باعتبارهم الجيل الثاني من المنتخبين في إطار اللامركزية على مستوى مدينة جمينة. وفي ختام الورشة خلص المشاركون بعدة توصيات موجهة إلى الجمعية الوطنية لبلديات تشاد والدوائر العشرة، أهمها تنظيم دورات تدريبية منتظمة لضمان إتقان أفضل لأدوات وإجراءات اللامركزية، إنشاء آلية للتنسيق والتشاور، بغية الرصد الفعال لسياسات اللامركزية ومتابعة تنفيذها.
0: اختتمت مؤخرا أعمال الجمعية العامة لمنصة نساء الساحل فرع تشاد، والتي تم خلالها عرض حصيلة الأعمال المنجزة خلال العوام الأخيرة ووطي استراتيجية العمل مقدما. نعمات حامد عبد الله.
4: جاء اختتام منصة نساء الساحل فرع تشاد أعمالها عبر جمعية عمومية استثنائية عقدتها خلال اليوم، وتأتي هذه الجمعية في إطار تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، وانطلاقا من التزام المنصة بأنجلة المرأة السلام والأمن الذي اتخذته شعارا لها، بالإضافة لمشروع 2063 للاتحاد الأفريقي. وهدفت الجمعية إلى استعراض حصيلة عمل الفرع خلال يومين من أعمالها المتمثل في استعراض أنشطة المنصة والفكرة وتوزيع المهام والهيكل التنظيمي، مرورا بالتدريب وحتى التنفيذ، وأخيرا المصادقة على الخطة العمل المجدولة وتحديد أولويات المرحلة القادمة. شهدت المناسبة أيضا أبرز التوصيات الصادرة عن أعمال المنصة، حيث تتمثل في تعزيز التمويل وتوفير الدور الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كذلك توسيع الشراكات وإنشاء مرصد نسائي مع التوعية والمناصرة. واختتمت أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية بالتأكيد على التزام منصة الساحل فرع تشاد بالمضي قدما في تنفيذ خطة العمل والتوصيات الصادرة، باعتبار أن تمكين المرأة وإشراكها الفعلي في قضايا السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في تشاد ومنطقة الساحل.
0: الكوليرا وباء خطير ظهر مؤخرا، وتم تسجيل عدد من الحالات في البلاد خاصة في بعض أحياء العاصمة جمينة. يتسبب في انتشار هذا المرض العديد من الأسباب، كبيع المأكولات بطرق عشوائية في الشوارع العامة ودون مراقبة خاصة في موسم الخريف. موضوع التقرير الذي عدته حاج حواء حبيب عمر.
5: فصل الخريف تتزايد فيه مخاوف المواطنين في العاصمة جمينة وبعض المدن، وذلك نتيجة لانتشار المعقولات المكشوفة التي تباع في الشوارع العامة والأسواق وبعض المطاعم، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تسجيل حالات الإصابة بمرض الكوليرا، الأمر الذي يستدعى رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية، وتعد الأطعمة المكشوفة بيئة مناسبة للتلوث القذاء والحشرات خلال موسم الأمطار، إضافة إلى ذلك استخدام المياه غير الصالحة في طهي الطعام أو غسل العواني والخضروات، تزيد من خطورة هذه الممارسات انتشار الكوليرا، وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق شرب المياه غير النظيفة وتناول الأغذية الملوثة. هذا وقد سجلت وزارة الصحة العامة والوقاية بعض حالات مرض الكوليرا في تشاد، وفي جولتنا داخل بعض أسواق العاصمة جمينة لاحظنا عربات دفء بيع الأصائر والأطعمة الشعبية، وهي تعرض في الهواء الطلق دون توفير وسائل كافية للحماية من الغبار والحشرات. في هذا الجانب المواطنين لهم الرأي.
6: أكل هنا شاري ده ليه أطفال ده مدير مرة واحد أكل دفاتي ودبان يجي يقعد بعض الحشرات يمشي ويدفقوا في لبا وعجاج كان مثلا وترجع يعدي أو موتو يسبوا ليه عجاج وكيوة أطفالنا عنهنا ده أطفال ناس أبرياء كي يشوف شخص عجبه يبيع يأكله إدينا أول شيء ما مغسل، وده يسبب ليه خطورة جدا ينقل الأمراض إن ده بكتيريا حيوانات دي ما تنقل في أكل ده، وتجنبوا الأوساخ مثلا هسا دوان كده فتش ليه كير أو فتش ليه مش الجيني خلاص كنار مدورة تسبي ليه ده دسي دينك ليه ده وشيلي ألدا ما نفسي كير النار ما سبيتي ليه الوسخان ده بتاعي تسبي عشان عنينا في ممال هجينا ناسا قاعدين ده خريف وقاعدين في كوليرا
7: وكوليرا جاقات وكوليرا ده يقوم من شنو أسلا ده هو يقوم من سالته وسخ اللي ان شاء الله في هذه ناوينا لاتي في سوق جاي ساوق دول اوكي في بكانت ما ماما جن علم سبق جاي ده رسالة ده مرة ده كتير جاي اثنان مكمل ترى أكل لك آخر تيسة ده كم في كتة جاي في لير ليبر ده ما عادل أكل لا يجيب كولارا يكربا وكولارا ده نار ما يكربا ده هو يادي كم في بيت نار ما يكربا ده هو في بيت ده كومبلينس قرينا كله يكربوكم اللي أبان كم شو الله مرة ده نار ما جرى تقد تمام عادل بروب سي نار مالين تلقى تساوق ده كله فكر لين مرة ده لين نفسك ولين كليانك يبودو لو كده لا وقول في بكام بروب وأكلناكم كل سيدو عادل.
5: بينما يواصل عدد كبير من المواطنين في شراء هذه المنتجات نتيجة لانخفاض أسعارها وسهولة الحصول عليها، ويؤكد المختصون في الصحة العامة أن الوقاية تبدأ من الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وشرب المياه النظيفة وتناول الأطعمة المطحية جيداً وتجنب المعقولات والمشروبات المكشوفة خاصة في موسم الخريف. حول هذا الأقصائي في التغذية بالمستشفى الأم والطفل الدكتور بروسبير غونغوتو تحدث قائلاً:
8: أكل الهسة في بكت في شهر ده بوتانا خريف ده قبل خريف ذات ريسك أجا كتير كان أكل ده بساوغو ما بكا بسوب مشوار وبشنو كالورا سفاتي بلما وسق كتير وسق من هجاج وسق من دبان وسق من جاي من جاي جاي يقدر يسيل نار مال كان جاي بيا لي أكل ده يقدر يسيله إنفكسيون يقدر ينتي مرض وفي وقت الكاريف ده أمباودا كتيرين وتلين وشخاليد دول وتشاين ده أكل دول نورمال ما بكبسو بمشوار الدين وكتو بطرف في بقان النديف والناس الباكل كله كلي باكل النديف فوقا قبال اللي باكله ده بخصوله إيدينهم.
5: كما تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات المختصة في تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمطاعم والتعقد من انقسامها لشروط حفظ الأغذية إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين والباعة حول مخاطر بيع واستهلاك الأطعمة المكشوفة. منسق البوليس الصحي لدى البلدية بالعاصمة جمينة عمر إيسى إما تحدث قائلا:
9: الأوين البساوق والخضار في التراب ده شغل ده مضر للصحة، نعم كان تجيد وخلاص تساوق ده لازم تفتش طابل عشان الخضار والغاتي تشكمة ده ما تشكمة في التراب كوليرا جاء والكوليرا ده إلا كلنا اللوم وإهد وحدة الكوليرا ده نوقفه وطريقا نوقفه فوق الكوليرا ده إلا نطبق القرار المينيستر أنا سامتي أنتانا قال لنا شنو كان جيد تاكل ده تخصل إيدك كان جيد تشكم خمامك ده كل تخصل إيدك كان دخلت الحمام مرك كل تغسل ايدك ثاني حاجه ده يعني في السوق ولا في البيت كنارهم بس حسوتوك قام بقديف وبصبيب ولا كده يعني لازم تسينالي ولا يديكلاري للميري ميري تجي تشيل تودي في سنترال هنا الكوليرال قاعده.
5: وللتذكير فان التعاون بين المواطنين والجهات الصحيه هو السبيل مثل للحد من انتشار الكوليرا وحماية المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، فعلى الجميع المساهمة في توعية محيطة، فالوقاية خير من العلاج والصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
0: لهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد والتحرير أحمد خميس الجمعة، وفي التنفيذ الفني تشوكبي غابرييل، وهذه تحياتي في تقديمها مرة أخرى عمر حسن دهاب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برنامجنا هنا اليوم بيكلم في المرض الخطير هنا الكوليرا، الكان أعلنتها وزارة هند الصحة العامة بكون سجلوا بعض من الحالات هند الكوليرا في أنجمينا وفي بعض من المناطق التشادية، ولكن بفضل هنا جهود هنا وزارة الصحة العامة حاليا الحالة هند الكوليرا مستقرة، كل الإجراءات شالوها والبكانات جهزوها ليخطوا فوقها المرضانين. ضيفنا في البرنامج ده المندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرمان، بيكلم لنا في مرض هنا الكوليرا وكيف نحم نفسنا منه.
2: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
2: دكتور، كان في الأيام الفاتت الوزارة هند الصحة العامة والوقاية كان أعلنت ظهور هنا حالات هنا الكوليرا في مدينة أنجمينا وفي بعض الولايات، تقدر تقولينا كم عدد الحالات السجلوا؟
3: بالنسبة للكوليرا زي ما أوريتي من يوم 24 شهر 7 المينيستير سوى ديكلاراسيون، لو كداك بدينا قد نارجتري 2-3 بهيني مهسا ما شاء الله الستياسيون ميتريزي، جانو اكيب من نوغو سنترال ناس مدربين صحاليا قاعدين في التيرين، دونك 24/24 بسو تور في الكارتيزات عندنا أجان جدا وقولهم أجان سانتي كومينوتير كل ما سيميو حركة نادم سبب شخورة بيجي بنادونا نجر بوتير نسوي انفستيغاسيون نبري ليفل خلا ونسوي تيست توسا كان بيجي كوليرا كمان نجيبو نودو في سانترانا تريتمان البداية خوفنا من أصل ما شاء الله المتريس عندنا لكم
2: يدير سيطرتوا على الوضع. دكتور، الكوليرا هي واحدة من الأمراض اللي تقتل الإنسان، فشنو الإجراءات الزول يقدر يسيع عشان يحمي نفسه من المرض ده؟
3: الكوليرا زي ما قلت بالفرنسية ده هما مرض، أنا نقول شنو وصح من الوصح، إنساني كما تغسل يدينك تاكل، إنساني كان تمشي خلا تمر من خلا ما تغسل يدينك، مرة كان ماشي لداي ما تغسل يدينك بألمي وصابه ده حاضر بس تقرب ده هم المزيرة الثلاثة ده، بس انت كان طبقتهم ده شيء بيجيك ما في يسرتو، خاصة للأيون بمشي في السوق الكبير اللي مزاتك تشوفوه ما الضبان والشنور يشوفوه بس يجيب ألمي صاحبة يما يمسو يأكل ده كله خلي خلو منهم، حتى الأكل ذاتك مارك من اللداي ده الأكل يكون ساخن ساخن فيها موية ده بتنتناز يأكل ما تغلي يبردك ده البكتيري بكتور ده ممكن ده بس مزير ده سيمبل كالناس بقدروا بطبخوا له فرانشيما ما يخافوا شيء مرض دماغ مسكو.
2: دكتور، إنت كمندوب صحي لمدينة أنجمينا،

0: من البار ولا من البير ممكن ألمي دا يفوره قبل يشربه دا وايد. بالنسبة لنجمينا داخل زي ما أريد عصا كان زول مشى وربيد مرة قل لي يقصر يدينا بألمي وصابون كان مرة داخل لدي نفس الشيء وبكان كان ناس لموا كتير كل ما ممكن نادم كل رمين قايد على ملمة ذاتي ما أدلي بس من واي كان دا مرة داي الناس اللي يدروا دا كله بشيء في الأدرة
1: العدوى
0: تنتقل سريع واي تنقل عندي نقدم للشعب
1: دكتور المرض عن الكوليرادا مواصفات شو أعراضه مثلاً بتظهر في المريض
0: ده هو شيء تنين صبيب وقديف الصبيب ده ما صبيب مش الورار العادي ده لونه ده مش المريض ده شفتي ده الكوليرا كان مرض ده كرباك ده في كل كزير بوديرك فرقه بس بصفي علم أنا أقول لك
1: صح
0: شفتي ستيونا علمي ده كان فاتر ولا بقي حصل العلاج له شنو المرضى بالصبيب أنا نبيني الدكتور بملا زي روبيني أنا علمي ده
1: ايوه هو الالم
0: بيدفق
1: من
0: جلده بهيني لو تكون صبوا بس لا تديقي ده علاج ما عنده علاج اخر سبيسيال تنقل بفضل الزول في ساعه ساعتين زول لا جايز انكم يموتكم
1: دكتور تقدر تورينا كيف المرض ده مثلا بينتقل من الزول المرضان وللزول الآبي
0: أنا كان عندي فيبريوس ما قلنا لقاعد نتوالي نديكلو كان لما استني ولا لما استيقي طوالي المرض على فيبريوس شليتها مش فوقها بعدين إدينك ما خسلتي وديتي فعشوك يسيتو تيالا مالالي كنت من ناس فوقها دي منا عين مافي وإلهاجه كله منا عين مافي لكن كان ماي الأرج أجل الموت كله ما بيد منه
1: وفي حالة حدوث مثلا حالة وفاة كيف يتعاملوا أهل الميت مع الكور؟
0: كم المدة هيصل في اللبتان ده عندي إيجينيس دول بتريتير الكور ده عدين وبيجيبوا ساق دخلوا فوقه قول بنتو لعالة وكم ماشين بدفنوا كل إيجينيس ده يتعبون بس كي مال عادات يسلوا يبردوا كل ينتم قان توسا توسا لاد يدفنوا التكنيس عندي ندل برجو بخلو وشي آخر بسوه كمان ما يلموا في الوفاة يشتوا يشلوا فاتيتهم يشتوا لما دكول أنكون ما أنكون وايد إندري المرضى كل شيء تتافل بالناس
1: دكتور رمات عبد الله عبد الرحمن بصفتك مندوب هنا الصحة العامة لمدينة أنجمينة البكتيريا هي الكوليرادا تقعد وين عشان هي تبقى كتيرة مرة واحدة
0: زي ما أوريتها في اللوجيم كان في الألمي كان في الكانيفو الروفيريون ده ما قاعد جاي أي بكتيري شفتي سي أز كان فكرت لو بنجمينا بكانا دوادين دول كما شكر لما نخيط سيدا
1: آه صحيح
0: دما بكانو بار إكسلانس حتى الخضر الخضر من زيري تجيبه ممكن بقض فوق
1: صحيح
0: دونك لو فيبريون اللي بارتو
1: العدوى دي تنتقل مع الزباب بس ولا عنده حاجة آخر كتجيبه الدبان كي ما عنده معاه رول
0: الدبان كل ممكن تحويله الدبان تشيله من أكل تودي لأكل سين فيكيل تشيله من أكل لأكل والألمي بارزام ألمي أنا الباري شيله من بونغور يجيبه لابدين شفتي زي دونك يا بليزر موين دي والانسان يشيل من المرضان يجيب له اصل ما مرضاني دونك يا بليزر فيك
1: واي
0: اي سورتو الالمي ده بيريود انا انونداسيون ده دونك ما لا بس
1: وهي هسه جات من الخريف دقيقتك
0: ده المشكله ما تجي الا في الخريف
1: دكتور الاحتياطات اللي انتوا هسه شلتوها عشان انينا هي ذاتك ايه جاتنا مثلا ظهرت في بعض الدول الافريقيه وموسم الخريف وموسم تكاثر البعوض والذباب شنو الاجراءات اللي اتخذتوها ام باكر قدامنا الانونداسيون والمشاكل
0: كثير الاجراءات ده انينا ما هو جايزين من سنوات وكده وداي ظهر فوق الكوليرا لدي جيري مونغو علينا كل الاجاجين دربنا كل دربنا وفورمي كيف اجينا نريو ام باك تدو بكره بدخل الله سواك ما دخل الجميع دونك السنه بيجي في كرر كل نفس الشيء بريكوشن شيلنا لكيف اجينا دربنا وبريباري غان نريو ونيفو سنترال كل راس لنا باشات الدواء انا بريزاشا تو سخر لي صدينا في مخزن اجينا مي يوم اللي جينا بريمي كارد مرقنا خومنا دباز ولا دكاشنا للمرضى تنق اي لابتان اكيب جايت من لابتان الكبير حطينا في فرشه
1: المركز
0: الكبير في فرشه ما هي اذا اي مستشفى ده عنده كاباسيتي يشيل دي بريميكا لدي 10 مرضى نقدر يعالج في مكانك فاتا 10 كم لو كده نرسل وينك تو كان ممكن كده كان
1: دكتور الكوليرا ده تكرف فئه معينه من المواطنين مثلا كبار السن ولا بتمسك الشباب ولا بتكرف كل الناس
0: اللي على الدقاق اي زول لما سال بيبريون تمسك الكوليرا ما تعزل اي زول نيمبورت كي ان في ان انفان ان فام ان هوم لما سال بيبريون وديت على خشمك يمسكك
1: هلا العدوى هنت الكوليرا دي تنتشر بسرعه مثل هسه في بيت واي فور اكزامبل كرب نادو واحد هل حاضر كيف يقدر يقرب زول اخر ولا ممكن
0: بيان سور زول واحد في البيت كرب اخرين كل يمسك حتى الجيران ما ينجوا الاطفال يلدوا ما ممكن بس مش عارف ثانيين كان زول بس كوليرا صار في بيت ده يرسل اكيب للبيت ده يتريت للجيران كله
1: تمشي عقومك
0: كان عندهم سوق جنبهم كله يتريت شغل كان بالليمون شغلك.

0: جامعي كله تريتي عشان الفوايد ما يمشي قدام. دونك اللد هو والبارير نوتر اللي تريتي ما بيجينيس زول بصور في كارتي كده ما يخلو ينوت يمشي مكان وقت.
1: دكتور اليوم كثير من أخواتنا العوين عندهم إهمال، مرات الأكل بارد ينطل الإيال، ومرات يجوبوا الخضروات ما يغسلوها مثلا بالصورة المطلوبة الحسة الناس الصحة طالبينها منهم دي. الواحدة تقول لك مثلا نهنا الأفارقة أو التشاديين ده مثلا وساخة ما بيستي لينا شيء. رسالتك شنو للمرأة التشادية حول الاهتمام بالنظافة في وقتنا الكبيرة؟
0: في حالتنا هسه ده أكل بارد ممنوع، أي أكل لا يكون هامي كما رغم بلا داي يكون يكون هامي دليل المرأة داي تبطلها. المرأة ذاتها زي ما وريتها كما يسيلها داي المي وصابون أوبليغاتوار. أنا ذاتها كندور ناكله المي وصابون أوبليغاتوار، مرق من وربيت المي وصابون أوبليغاتوار. دونك كونسي دا الأبات كله خليه وصوب لإيالة الدقاك تخيل من بروخ ده بقدر بخسر بعلمي وصابه. طب ما يقولوا ما أن الكبار بنسوا نو لا دي الإيال فعلا الإيال ذاتك الدخل وربيت ده اللوم يخسر يدينه بصابه.
1: رسالتك الأخيرة للمواطنين
0: فرشي
1: مرات الناس بتخوف وقولوا الكوليرا ده ممكن مرض يقتلنا ولا كيف.
0: أول شيء نريد خلي الناس ما يخاف مرض ده هو بقتل سفره ما سفاسيل دي لفيته ده وايت زور كان سبب ولا قدر ما يرجو بعدين عن بكر توالي يجروا في سان سانتي القريب لهم عشان يشيلوه عن شارش كان آخر دابا أنكون يكمبليكي وجايز أنكم الدكاترة ما يقدر يسوي شيء وزول يموت. دونك سي بور دير أن كونكلوزيون هو غراف بوكتور مي بالآلات فاسيلمو
1: أي
0: سان سانتي وي
1: بكل المراكز الصحية مجانية.
0: دونك الخوف ذاته ما عادي زول تخاف لا تبرج ذاته تمسك المرض خليه يكون ساتين صبيب كديف ناد الدكتور.
2: مستمعين ومستمعات الكرام، أنا راديو إتشاد. الكوليرا مرض خطير، إشان دا النظافة وقسلان هنا الإيدين في كل مرة بالحين يا مهم. وعشان نحمو نفسنا من الكوليرا واجب نهتم بالنظافة وناكل الأكل الحامي والخضار كله نقسله نظيف قبال ما ناكله. وكان زول مرض لازم نودوه عجلة كيف المستشفى القريب ليا. نذكركم بكونه البرنامج الكان استضفنا فوقا المندوب عن الصحة العامة لمدينة أنجمينا دكتور رماد عبد الله عبد الرحمن خلاص كمل. كان معاكم في هندسة عن الصوت هارون صالح محمد زين، وفي الإخراج عبد الله توش. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي علومة. نتمنى لكم متابعة سعيدة مع باقي برامج هنا الراديو تشات.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلدنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو جات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والشاديين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 23 شهر 8 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات شوبوي غابرييل ديليغي دي بوتالوالي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إسيو تروا هنا الأونما في كارتي جابانغاتو كوميننا ديوزيوم أروندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية. متابعة سعيدة. الحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن ثار على نهجهم واقتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين، أما بعد. مستمعين الأعزاء، فضلاء السادة والسيدات، نلتقيكم هذا اليوم في برنامجكم ركن الدين العظيم. هذا البرنامج الذي يطل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد من خلاله لجميع المسلمين في ربوع المعمورة بغية إيصال الإرشادات والتوجيهات الدينية. ونلتقي في هذا البرنامج مع مشايخ أجلاء يوضح لنا أمور ديننا الحنيف. ولدي ضيف كريم في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ صالح محمد رمضان، مدير إدارة الدعوة والدعاة والإعلام، ولدينا مجموعة من الأسئلة نطرحها لفضيلته ليجيب عنها. أولا نرحب بك فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نحن في شهر مبارك، شهر ربيع الأول، شهر المحبة والسلام، شهر الوئام، شهر الرحمة لجميع العالمين، شهر فيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم للعالم برسالة تحمل هذه الرسالة كل المحبة للناس وإيصال الخير لهم. ماذا يترتب للإنسان في هذا الشهر وفي جميع شهور السنة وفي جميع حياته أن يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من المحبة، وكيفية محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات، المحبون والمحبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: في هذا اللقاء نتناول محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت مؤكدة في القرآن الكريم، إما تصريحا وإما إيماء وإشارة، والنصوص كلها سواء كانت القرآنية أو الحديثية كلها جاءت تنص على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيمه هو جزء من هذا الدين، جزء من عقيدة الإنسان، جزء من إيمان الإنسان، جزء من إسلام الإنسان، فإن تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوجود ينبغي لكل مسلم أن يعرف أن خيره وفقره ومكانته وشرفه وإيمانه وبكل ما يهيط به من نعم ويهيط به من الأمور التي بها يسمو هذا الإنسان أنها جاءت بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول هذا الإنسان في هذا الوجود في هذه الأمة، ولذا كان الإنسان يفخر ويعز بإسلامه وبإيمانه وبدينه وبانتمائه إلى أفضل رسول وأفضل نبي عليه الصلاة والسلام. ثم إخواني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الناطق بلسانه، يقول لنا في حديث في البخاري وكذلك في مسلم أن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذن هذا الحديث ليس قولا من إنسان آخر، إنما هو بنفسه قاله لأتباعه وللمسلمين منذ صدور هذا الحديث إلى يوم القيامة، فإن الحديث ساري المفعول، سواء كان في حياته أو بعد مماته، فإن المحبة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع من المسلمين ولا تنعزل من نفوس المسلمين، ظلت وتظل إلى يوم القيامة، فإن المسلمين يبدون محبتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن المحبة شيء والاتباع شيء آخر. قد يكون الإنسان يتبع إنسانا آخر ولكنه يكره هذا الإنسان، ولذلك المحبة هذه لابد أن تنسجم مع الاتباع. إنسان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه، وبالإضافة إلى هذا أن يمتلئ قلبه بمحبته صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة تحتاج إلى عوامل متعددة. ينشط هذا الإنسان نفسيا ويميل إلى حبه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى عوامل كثيرة، ومن الأوامر التي تجعل الإنسان أن يحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، منها أن الإنسان عندما يقتدي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الوسائل التي يستخدمها الإنسان ليصل إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. منها قراءة سيرته العطرة، عندما يقرأ الإنسان سواء كان مدحا سواء كان نصرا بأي كيفية كان شمائله، أو يقرأ إرحاصاته أو خصائصه أو غزواته أو حياته كلها، عندما يقرأ الإنسان المجموعة من هذه الفضائل، فإن الإنسان يزداد محبة الله ويزداد محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يجب للإنسان أن يتخذ الوسائل التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يجسد ما نقوله ويجسد هذا المعنى الذي نقصده، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزرخوني ذكر قال المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عال فيه للأحد، ولذلك هنا كما أن المراد حب الاختيار لا حب الطبع، يعني إنما الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، هذا الحب العلماء ذكروا أنه حب الاختيار لا حب الطبع. لو كان حب الطبع لما بقي على وجه الأرض كافر. لو كان طبيعة الإنسان يولد ويترارى وينشأ ويتربى على حب الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلقائيا لصار الناس كلهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أتباع الأنبياء. ولكن لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان هكذا، خلق الإنسان في بعض الأمور جبلية وبعض الأمور ليست جبلية، إنما تأتي لخيارات الإنسان واختيارات الإنسان. ولذا حب الأنبياء جميعا وحب نبينا صلى الله عليه وسلم من الحب الاختياري لحب الطبع. هذا الكلام يقوله الحطابي، والحطابي معروف هو من العلماء المحدثين وعلماء الأئمة الكبار في هذا الدين، ولذا كان هذا الكلام قاله ونقله عنه ابن حجر في الفتح الباري. وكذلك يقولون في هذا المجال أيضا هذه المحبة يعني بها تعظيمه وإجلال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصرة دينه ونصرة سنته والزبط عن شريعته. كل ما يضر الشريعة وكل ما يؤذي أهل الشريعة، فالإنسان إذا تمكن أن يزب هذا الباطل عن الشريعة الغراء. وكذلك الإنسان حضور حياته يتمنى أن لو كان يحضر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ هذا الفيض الكبير وهذا النور الإله الذي أكسه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان في نفسه يتمنى لو كان حاضرا ليجاهد مع رسول الله وليأخذ القرآن من رسول الله وليأخذ السنة من رسول الله ويأخذ هذه الخيرات والآداب والأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أحسن وكان له أولى. وكذلك الإنسان يبذل نفسه وماله وكذلك عرضه وكل ما يملك من الطاقات دونه، كذلك يؤلي قدر النبي صلى الله عليه وسلم يجعله قدره عاليا عن كل المخلوقات ومنزلته كذلك على كل والد يقدمه على الوالد ويقدمه على كل المحسنين بل يقدمه على النفس. هذا الإيمان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وربط الإنسان إيمانه بهذه الأمور التي ذكرت في هذا الحديث حقيقة يجعل أن حب النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإيمان وحقيقته، لا يتم إيمان إلا بها كما قال قاضي عياد، فقال أن الإيمان لا يتم إلا بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، إن ذلك الإنسان إيمانه يتم وإلا إيمانه لا يتم. قد إياد يقول من لم يعتقد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك على دربه ومن لم يتمسك على درب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الإنسان إذا أكث على نفسه بغضا فإن هذا الإنسان لا يكون مؤمنا، فإن المنافقين والزنادقة كانوا يفعلون كما يفعل الناس تارة سواء كان الصلاة طهارة غيره من بعض الأمور يفعلونها، ولكنهم لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصدقونه ولا يؤمنون بالله، ولذا كانوا ليسوا مسلمين. فإن الظواهر هذه وحدها لا تكفي، فلا بد من أن يستقر الإيمان في نفس الإنسان وإلا لا يكون هذا الإنسان مسلم إسلام كامل. وكذلك ذكر ابن ذكري في حاشية على صحيح البخاري قال من كمال الإيمان، ذكر أن الإبن والنفس والناس أجمعين من إذا أحب ذلك أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكثر من هذا فإن الله سبحانه وتعالى يجعل إيمانه كاملا، كما قال ابن ذكري قال حب الرسول هو روح الإيمان وشرط في تحققه. الإنسان لا يتحقق ولا يصل إلى كامل الإيمان ولا يمكن الإنسان أن يجد كل ما يشير إليه القرآن يشير إليه السنة إلا إذا كان الإنسان كان حبه صادقا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هكذا ليكون هذا الإنسان إنسان. فإذا كان هذا الإنسان إنسان المسلم إذن ينبغي له ويجب عليه أن يعرف بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الدنيا كلها بأنبيائها ورسلها، فنبيها لهذا الكون وهذا العالم كله نبيها ومرسلها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ودلنا على ذلك صلاته بهم ببيت المقدس. وكذلك ينبغي للإنسان أن يعرف أن محبته صلى الله عليه وسلم لا تتم إلا إذا كان الإنسان يقدم هذه الأمور التي جاء الحدي النبي يشير إليها، مثلا الصدقات من الأمور التي تزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمدائح النبوية تزيد محبة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة السيرة تزيد محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله يزيد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نعم تزيد الإنسان محبة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإنسان إيمانا بكلية الشريعة وبتفاصيلها سواء كان خلقا سواء كان أحكاما سواء كان عقيدة وغيره مما جاء به شرع الإسلام، هذه الأمور الإيمان المتزايد فيها يزيد محبة الإنسان برسوله صلى الله عليه وسلم. وبالإضافة إلى هذا أن الإنسان يحب أكثر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والده وأكثر من ولده وأكثر من الناس أجمعين، بل ما ذكره العلماء يعني قوله والناس أجمعين عطف عام على خاص، وهل تدخل النفس حتى الإنسان يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ نعم، قال الإمام الكرماني شرحه على صحيح البخاري قال نعم تدخل، لأن اللفظ عام وليس سمى ما يخصصه. وكذلك ابن حجر قال وهذا هو الظاهر ونحوه للإمام شيخ الإسلام زكريا الأنصاري أيضا يقولون إن النفس تدخل في هذا، وإذا كان الإنسان أحب نفسه أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا الإنسان يكون إيمانه ضعيف أو لا يكون له إيمان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق المسلمين جميعا على محبته، وخصوصا في هذه الأيام التي أطل علينا ربيع الأول والناس كلهم في مساجدهم وفي أماكنهم الخاصة يمدحون ويجتمعون ويتحاببون بما بينهم، وهذه المحبة الجماعية ترمي إلى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: مستمعين الأعزاء، بعد أن لاح لنا أن المحبة أساس الاتباع، في ختام هذا اللقاء يبقى الشكر رهينة سمعكم والتقدير لضيفي الجليل الشيخ صالح محمد رمضان مدير إدارة الدعوة والإعلام، وتقبلوا تحيات فريق الأمل في الإخراج أبكر حسن بخاري، وهذا حبيب طاهر يقول لكم طيب الله أوقاتكم، والسلام عليكم وإلى جديد الملتقى.
3: محمد رسول الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر.
0: حسين سمعت رجات في كل مكان، بعد ما سمينا برنامج ركن الدين العظيم من المجلس الوطني للشؤون الإسلامية هنا بلدنا تشات، نرجع للاستديو عشان نقري لكم البلاغات من الوفا. الحاج ولد مبتيوة حامد حسن، التجاني موسى، الرئيس محمد موسى، موسى حسن، دلقاء بزين حسيني، الشيخ جدة محمد، محمد دريسة، الإمام محمد حامد، آتي أتيم، أصاب الله محمد، محمد جيمي، محمد جبرين، كشل مكايلة، الحاج جبرين، دنقس جدة، إما عمر، القوني الحاج، محمد طاهر، رخيص إبراهيم، إيسى محمود، الحاج حسن إيسى، حسين جبرين، عبد الله محمود، القوني الجيجير، القوني مامون، القوني ديناء، اللوان عبد الكريم جراد، الوكيل جدة بركة، وادي بدرمان، الشيخ حسن عبد الله، الشيخ حسيني حسنة، الشيخ موسى حسيني، الشيخ عبد الرحمن بشارة، بلامة جدة حسيني، بلامة جدة عمر، بلامة جبرين جقة، بلامة حسنة آدم، بلامة توم محمد، بلامة إيسى بشير، بلامة أبرص، بلامة قنبو جبرين، بلامة محمد آدم جرمة، بلامة الحاج عثمان، بلاما قايمي، بلاما أبا إيسا، بلاما إبراهيم حسنة، بلاما بركة الشيخ، الشيخ مبدي الشيخ، بلاما سليمانة، بلاما هارونة خي، دلقية خليل، دلقية حامد محمد موسى، الشيخ عبد الله حسيني، محمد تضهية، القوني آدم حسنة، سيد عبد الله، عمر خميس، دلقية موسى كومبا، دلقية كليسم، دليجي موسى كوندي، دليجي عبد الله جبرين، دليجي رمات قنبو جامي، الشيخ حسن ماتر، دليجي جابر جبرين، الشيخ جدة دشوش، دليجي رمات حسن، دليجي أبكاكا، دليجي بلاما قجري، دليجي عبد الرحمن مكايلة، المير جمال يحيى موسى، المير محمد حسن قلديمة، دليجي محمد إجلا، دليجي إبيت محمد، دليجي أبكر إدريس ساكن، دليجي جبريل المعلم، دليجي اللوان حسيني، الشيخ دوشوش محمد، دليجي أصاب الله عبد الكريم، دليجي فيصل جدة، دليجي الشيخ جدة، دليجي حسن مهمت، دليجي محمد إيسا، دليجي حسن إدريس زكريا، دليجي إما خي، دليجي آدم إدريس، الدكتور الديركتور دينا يحيى تيراب، تجاني حسين رمات، آيلة إدريس ترب، دليجي كاسر جدة، الشيخ إيسا جدة، الصوار بكر، اللوان إدريس إبراهيم، بلاما إيسا أيوبا، بلاما هارونا يعقوبا، بلاما بركة حسيني، بلاما إلي زكريا، بلاما حسن مهمت، بلاما يعقوبا قنبو، جرما بكر، حسن عبد الرحمن، آدم بريش، أخوة أودات الله، بلاما جدة أمينة، بلاما بكر آدم، عبد الرحمن إيسا، دليجي جدة النور، الشيخ توم موسى، دليجي موسى بكر، يايا رحمة، الوكيل رمات إيلي، الأج إدريسة، عبد القادر بشير وابلام ازرق ننجبدي لوم الحزن ببلغوا لكل الاهل الاخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والهلال المجاورات بممات نبيتم وزوجتم اشتا التجاني ماتت امس في الليل وسرى طبقا باكر الاثنين في مبتيوة خليت الدليقية أبازين حسيني الهل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ لنا قروب هذا الأخبار البلاغ عن المدة بلاغ عن الوفا الحاج محمد أجيت جراس محمد دقرو مرسال موسى عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد دبوغا عبد الله عبد الرحمن فيلي دبوغا الإمام حسيني أمبريلا جدة جبرين قنبو جبرين فكيرة مات بلامة جبرين أبخريس محمد دنا أبقاسي أبرس نيمان سليمان معلومة موسى جدة جبرين حسيني إما هارونة محمد حارون محمد سليمان عدم عبد الله الحاج أجي سليمان دقوتهم عبد الله عبد الرحمن شيخ أبكر في سولي دبيتي صالي ولا ميد شيخ عبد الله قدو شيخ إدريس أبكر بلام عبد الرحمن هارون بلام إما نكاس بلام محمد كنداو بلام أبكوشة خرسة شيخ محمد الجار الزين بلام إسان محمد بلام جدة آدم بلام الحاجة قنبو بلام جدة هارون بلام هارون آمر شين بلام محمد آدم ممصنيطي بلام عمر مكايلة بلام آدم جالوي بلام طية هارون بلام مؤمن خير الله بلام نايم دورو بلام آدم الحاج بلام عبد الله حامد بلام يوسف أبو خريس بلام رينين قابتو بلام محمد أمباري بلام أحمد رمات جبرين حسنة دقرور أبو جوجة بلام جدة بشارة بلام محمد أمر بلام حسين بشارة بلام محمد سيد بلام محمد أخي الشيخ عبد الله سليمان بلام درم جبرين بلام آدم مكايدة بلام جدة كولو عبد الله يوسف الحاج بشارة جد الحاج أمبريلا شيخ محمد أمبريا بلاما ولقدو بلاما قنبود النا الحاج محمد مهمت بلاما صالي رمات بلاما محمد آدم رمات دريسة بلاما رمات بشارة الحاج أبا سيد القوني بكر عبد الرحمن القوني عبد الرحمن بكر قنبود دريسة قدرة حسين محمد إدريس أخي رحمة بلاما جدة أخي الحاج جبرين مصطفى خرس عبد الله الشيخ هارون جبرين بلاما جدة محمد شوكة جرمة حسنة الحاجة يايا جوكو ساكن أجد جدة بشارة محمد تاكوري هارونة الكبير بلام إدريس جدة بلام دقشين إدريس بلام جدة جرات بلام محمد عبد الكريم بلام البشير الطاهر محمد رمات أجد قدو آيلة أبو مبورو الشيخ أبشان أبا بلام محمد ولد الشيخ إما بلا محمد تاغوندي بلا محمد جبرين بلا عمر محمد والإمام جبرين كوشي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإلف البعيدين والقريبين بوفاتنا أخوهم محمد دبوغا مرسال مات أمس في الليل وسرى طبقا باكر الاثنين في دلكينة هلت بلاما جبرين أبخريسة كانتون أفرق على هل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة البلاغ ده نقوله إن شاء الله بعد الأخبار بلاغ نوافة محمد أبخريس اللوان جبرين ندنقس حسن أبخريس سمعين ندنقس القوني جدة بلام عبد الله محمد القاضي محمد قوني محمد محمد نصيبة آدم مبركة آيلة حسن الجد آيلة عبد الرحمن ندكرو آيلة حسن ندنقس آيلة القوني ألي آيلة أحمد دقيقة آيلة القوني بنصيب آيلة جامي الإمام أبكر جبرين آيلة محمد بن نصيب محمد عثمان شين توم أداء مطر آيلة أداء آيلة جبرين أحمد آيلة أخي آيلة عبد الغني الرئيس محمد بلام فكي إما شيخ أزرق آيلة أبقاسي آيلة أبقرون محمد عبد الله موسى بشي نصر هارون الحاج حسين نصر وكيل أحمد آيلة بركة بشير آيلة رمضان الفحل بلام توم صالي بلام كفتر سماعين بلام رمات جدة بلام محمد بشارة بلام اللمين حسيني بلام زيارة محمد بلام حسين محمد بلام مؤمن حسيني بلام موسى عمر بلام حسن مهمت بلام عيسى جدة اللوان إدريس إبراهيم بلام عمر محمد شيخ قريسة بلام محمد جبرين إبراهيم دمانة كباشي بشارة دلقاء آدم إدريس بلام هارون نعجد عائلة الضيف بلام سماين بلام سليمان بلام سليمان يوسف عائلة أحمد إزيرك شيخ بيري أرونا بلام جيد إبراهيم بلام محمد أتيم بلام عمر الحاج بلا محمد سلوك أو سلوك بلا علي في دقوي النقا بلا مدريس آدم بلا جبرين آدم شيخ أبو بكر حامد شيخ بركة وداء بلا حسن عبد الله بلا سيد آدم بلا لمين جدة بلا النايم جبرين بلا محمد رمضان آدم أبو خريس بلا دينا أنجيلي بلا أبو بكر الصافي بلا حسن آدم شيخ الشواني بلا عبد الرحمن نجدة بلا ما آوي بلا محمد جبرين الرئيس أنجدو مال مصالح رماد بلا ما حسن عبد القادر القاضي عيسى بلا ما عمر أبو بكر التوم ديبيتي بشارة شنكو عائلة التأليفة بلا محمد عبد الرحمن شيخ بيري هارونا اللوان فليجة حسنة جبرين رمضان الحاج هارون الضيف بلا ما إما طامو صالح هارون عائلة سمعين جنب التراب بلا ما شريف رمضان شيخ إبراهيم بكري الحاج إما توم عائلة شرف الدين عائلة القون عبد الله جلتة بلام أحمد عبد الله أنقولو بلام عبد الكريم حسنة قرقورة كفترة جدة عبد الرحمن بلام خيية شيخ رمات عثمان موسى دوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلف البعيدين والقريبين بوفاتنا خديجة محمد المعروفة بخديجة أم كومبا وسرعه تبقى مباكر الاثنين في جوجدي اللي تبلام سماين دنقس على هل الله يصبرهم ولا مرحومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. واصل بالبلاغات قبل الاخبار. تتشرف زاويه الشيخ ابو بكر جمع احمد الزاويه الكبيره في مدينه المساقط. بلغوا لكل المسلمين والمسلمات المدحين ائمه المساجد خليه بحضره وبيشاركوا في المناسبة احتفال الجماهيري الكبير القادم بنظموه كل سنة بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وخطوط شعار واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمناسبة دي تبقى يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 الموافق 25/8/2026. المناسبة تبقى بساعة 9 هنفجر ولحد الساعة 4 بعد العصر. حب النبي بلمنا وكان دارينا معلومات بزيادة تنادوا في نمبرنا التليفون 99-83-70-38-66-51 0-10 والدعوة أما الساعة 7 وتقريبا 12 دقيقة نمشي لمكنة الفن. طلب
4: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. اغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: أمهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة. اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوء الكتب ينداير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: فري كاش أربح كاش في كل أنحاء حنا تشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارتشي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقها وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو كلك قاعد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. فريكاش المراهنة متاحة للجميع.

0: مستمعينا سمعتنا تشات في كل مكان ده الوقت أن تلقوا فوق النشرة الدارجية من غاديو تشات. النشرة هنا اليوم أشياء بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب أبكي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سيمة رماتة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأك العادة بالعناوين. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض قام بتابي بجولته في أبشي وضواحيها. الوزير الإنتاج الزراعة كذا بلا ويسل في كمرة عاصمة هنا إقليما منذر. وفي نشر أخبار آخر مفصلة، الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قام بتابي بجولته في مدينة أبشي وضواحيها. الوزير كان مشى اليوم وزار الباتوار هنا أبشي وشاف الخدمة كيف قد تمشي والنظافة والصحة انت البهائم القاعدين بطبهم في الباتوار وانت بعد التوجيهات. وبعد كمان مشى في مكان لقى يبنوا فوق سوق جديد للبهائم وشاف المكان هل بصلح للسوق وما بيجيب مشاكل مع المزارعين ولا لا، كله شافه. وبعد ده الوزير كان مشى لمحطة الفوكا كمان بيسوى الفاكسيناسيون للبهايم البنات البرابس دي. وأخيرا كمان مشى في بير هنزقي في جروة ومشى في منطقة هنرهد الكول الفوكها كمان جمال كتار وقدم رسالة خلينا نسمعه.
2: إني لا شو قتيرين في كلام سيا هنا بهايم ده ولا قبال ما يمردك يسوي لهم فاكسيناسيون نتا أموم نسوي لهم يخايا ولا كان مردو كل نداوم وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدواء العدل بس كان دواء ما عدل قال نخدم به هذا ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
1: عبد الرحيم عوض الطيب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني سميتو في ميكروفون الراديو تشادل كان مدلع الزميل عثمان أدم الدود في مدينة أبشي. الوزير الانتاج الزراعة كذا بلا كانت بتابي بجولته في جنوب البلد بعد مدينة مندو. الوزير مشى في كمرة أسمان إقليمنا مندول وهناك سوى ملمة والمندوب الأمن الحكومة في جامعة إقليم هنا مندول أحمد عبد الله فضل وسوى معي الجولة. الجولة دي كان ودتها في المزرعات وشاف البزرة كيف وأيضا مشى في الجاردين القديم بسوى الجناين القديم بسوى المزارعين وشاف الخدمة كيف يا ماشي هناك ووصاهم وانتم بعد التوجيهات بخصوص الإنتاج الكويس في هذه السنة. الخبر كمان جاب لنا الذهب عمر أبكر. الرئيس الجمعية الوطنية للبلدية نجات سنوسي حسن عبد الله كان بصفة الأميرة مدينة الجمعية كان ختم الخدمات الورشة التدريب اللي كان نظمها بخصوص الحاجات القانونية والبتنظم اللامركزية في تشات. المناسبة انت الكمالي كان لقيت في المدرسة الوطنية انت الإدارة اينا بحضور الأميرة ستم والأميرة هنا ديزيم والورشة دي كمان هيدرو فوقها أكثر من 40 منتخب جايين من ستم وديزيم ودورهم كيف هي القانون هنا اللامركزية وياتو كل بكم بدورة في لب المركزية. كملت في المركز سيفوت اليوم الخدمات هنا الملمة هنت الاتحاد هنا منصة هنت الأوين هنا الساحل فريق هنا تشات وهذا بواسطة هنا جمعية أمية كان سوتها على رئيس هنت المنصة. أولا كي كان سوء الدور هنا المرأة في حققان هنا العافية والسلام والتنمية القوية بواسطة هنا نساء هنا الساحل فريق هنا تشات في تشات. وبعد ذا كان قدموا الإنجازات اللي كان سوتها المنصة هنت الأبين نستاهل فريق هنجات. وأخيرا كمان في خلال الجمعية دي كان حددوا الجدول عن الخدمة والبرنامج والأولويات اللي هتسويها المنصة هنت الأبين نستاهل فريق هنجات في السنين الجاية. جبريل تشوبيا الساعة 7:21 داخل الاستوديو نفس الساعة في كل قادمة أنا بلد نجات. دي نشط الأخبار أنا اليوم أشياء والناس الفاتتهم كمان نذكرهم بكون الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جايب بتابي بجولته في مدينة أبشي وضواهية، وقدم رسالة توقية للبقارة هناك وكذلك ناس سيادة الألبي. الوزير الانتاج الزراعي كده بلا هو كمان بعد مدينة نموندو مشى في كمرة، وهناك كذلك سوى ملمة بخصوص الانتاج الزراعي وزار الزراعات والبزرة وكذلك الجناين القاعدين بزوا المزارعين هناك. وفي النشرة لقيت أخبار أخرى مفصلة. شكرا لكم القاعدين تتابعونا حاليا من مدينة أبشي ومن مدينة كمرة ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشرة أخبار كان جهدون التحرير قدمتها لكم أنا جمال عبد الناصر شيب أباكي. أرقدوا أو قيلوا بعافية.

بسبب سمة الرجات بعد ما سمينا نشر على الدرجية وسمينا الفنان الكبير موسى الأطلة بين المزارعين والبقرة نرجع للاستديو نقرأ لكم البلاغات. نكرر البلاغات اللي كان قريتهم قبل الأخبار. الزاوية الكبيرة في مدينة المساجد تتشرف زاوية الشيخ أبكر جمعة أحمد في مدينة المساجد للفرحة تبلغ لكل شيوخ الأئمة المداحين أحباب الرسول قال بيجي بحضروا وبيشاركوا في المناسبة والاحتفال الجماهيري الكبير اللي هم قاعدين بنظموه كل سنة، وده بوصف محبتهم للرسول محمد صلى الله عليه وسلم. العنوان أنا سنة خطوته التعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. المناسبة دي تبقى يوم الثلاثاء من بكرة يوم 12 ربيع الأول 1448 هجرية الموافق 25/8/2026. المناسبة تبدأ الساعة 9 الفجر وتكمل الساعة 4 بعد العصر. حب النبي بجمعنا. كانت تدور معلومات أو تقدم مساعدات تقدر تنادي في نمرة التليفون 99-83-70-38 أو 66-51-09-10 والدعوة عامة. واصل بالبلاغات. البلاغ قريناهم قبل الأخبار نكررهم فقط. الهاج ودن بتيوة حامد حسن التجاني موسى الرئيس محمد موسى موسى حسن دلقاء بزين سيني الشيخ جدة محمد محمد إدريسة الإمام محمد حامد آتي أتيمة أصاب الله محمد محمد جمي محمد جبرين كشل مكايل الحاج جبرين الحاج جبرين دونغوس جدة إما أمر القوني الحاج محمد طاهر رخيص إبراهيم إيسى محمود الحاج حسن إيسى هسيني جبرين عبد الله محمود القوني الجيجير القوني مامون القوني دناء اللوان عبد الكريم جرات الوكيل جدة بركة والي عبد الرحمن الشيخ حسن عبد الله الشيخ حسيني حسنة الشيخ موسى حسيني الشيخ عبد الرحمن بشارة بلامة جدة حسيني بلامة جدة عمر بلامة جبرين جقة بلامة حسنة آدم بلامة توم محمد بلامة إيسى بشير بلامة أبرس بلامة قنبو جبرين بلامة محمد آدم جرمة بلام الحاج عثمان بلام قايمي بلام أبا إيسا بلام إبراهيم حسنة بلام بركة الشيخ شيخ مبدي الشيخ بلام سليمانة بلام هارون أخي دلقي أخي دلقي حامد محمد موسى شيخ عبد الله حسيني محمد ضحية القوني آدم حسنة سيد عبد الله عمر خميس دلقي موسى كومبا دلقي كليسم دلقي موسى كوندي دلقاء عبد الله جبرين دلقاء رما قنبو جامي الشيخ حسن ماتر دلقاء جابر جبرين شيخ جدة دشوش دلقاء رما حسن دلقاء بكاكا بلاما قجري دلقاء عبد الرحمن مكايلة المير أنا بريمير أرندو سما جمال ياهي موسى المير أرجوين محمد حسن قلديمة دلقاء محمد إجلا دلقاء إبيت محمد دلقاء بكدري ساكن دلقاء جبرين المعلم دلقاء اللوان حسيني شيخ دشوش محمد دلقاء صب الله عبد الكريم دلقاء فيصل جدة دلقاء الشيخ جدة دلقاء حسن مهمت دلقاء محمد إيسا دلقاء حسن إدريس زكريا دلقاء إما خي دلقاء آدم إدريس الديركتور دينا يحيى تيراب تجاني حسين رماد عائلة إدريس ترب دلقاء كاسر جدة الشيخ إيسا جدة السوار بكر اللوان إدريس إبراهيم بلام إيسا أيوبا بلام هارون يعقوبا بلام بركة إيسيني بلام إليزا كريا بلام حسن مهمت بلام يعقوبا قنبو جرم بكر حسن عبد الرحمن آدم بريش أخوة ودات الله بلام جد أمينة بلام أبكر آدم عبد الرحمن إيسا دلقي جد النور الشيخ توم موسى دلقي موسى بكر يايا رحمة الوكيل رمات إلي الحاج دريسة عبد القادر بشير وبلاما أزرك أنا نجبتي لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفل والهلال المجاورات لكل الدلقيين كل الشيوخ كل البلامات وكل اللوانات بوفاتنا بيتم وزوجتم
أشتا التجاني ماتت أمس في الليل وسرى طبقا باكر الاثنين في بتيوة حلة الدليقية أبا زين حسيني على هل الله صبرهم ولا مرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفا الحاج محمد أجد جرس محمد دقرو مرسال موسى عبد الكريم محمد عبد الكريم محمد دبوغا عبد الله عبد الرحمن فيلي دبوغا الإمام حسيني أمبريلا جد جبرين قنبو جبرين فكير أمات بلامة جبرين أبخريس محمد تدنا أبقاسي أبرص ليمان سليمان مالو موسى جدة جبرين حسيني إما هارونة محمد هارون محمد سليمان آدم عبد الله شيخ أبكر بسولي ديبتي صالي ولا ميت الهاتف جدة سليمان دقوتهم عبد الله عبد الرحمن شيخ عبد الله قدو شيخ دريس أبكر بلاما عبد الرحمن هارون بلاما إما نكاس بلاما محمد تكنداو بلاما بكوشة خرسة شيخ محمد الجار الزين بلاما حسن محمد بلاما جدة آدم بلاما الحاج قنبو بلاما جدة هارون بلاما هارون عمر شين بلاما محمد آدم وصنيطي بلاما عمر مكايلة بلاما آدم جالوي بلاما طيع هارون بلاما مؤمن خير الله بلاما نايم دورو بلاما آدم الحاج بلاما عبد الله حامد بلاما يوسف أبو خريس بلاما رينين قبتو بلاما محمد أمباري بلاما أحمد رمات جبريل نحسنة دقرور بقجة بلام جدة بشارة بلام محمد أمر بلام حسين بشارة بلام محمد سيد بلام محمد أخي شيخ عبد الله سليمان بلام درم جبرين بلام آدم مكايلة بلام جدة كولو عبد الله يوسف الحاجة بشارة جد الحاجة أمبريلا شيخ محمد تمبرية بلام ولا قدو بلام قنبود النا الحاج محمد تمهمت بلام صالي رمات بلام محمد آدم رمات دريسة بلام رمات بشارة الحاجة أبا سيد ألقوني بكر عبد الرحمن ألقوني عبد الرحمن بكر قنبو إدريس قدرة إسيني محمد إدريس أخي رحمة بلامة جدة أخي الحاجة جبرين مصطفى خرص عبد الله الشيخ هارون جبرين بلامة جدة محمد شوكة جرمة حسنة الحاجة يايا جوكو ساكن الجد جدة بشارة محمد تاكوري هارون الكبير بلامة إدريس جدة بلامة دقشين إدريس بلامة جدة جراد بلامة محمد عبد الكريم بلام البشير طاهر محمد رمات أجد قدو عائلة أبو مبورو الشيخ أبشان أبا بلام محمد ولد الشيخ إما بلام محمد قندي بلام محمد جبرين بلام عمر محمد والإمام جبرين كوشي لوم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الدير في الهلال المجاورات بما مات أخوهم محمد دبوغا مرسال مات أمس في الليل والسرقة تبقى مباكر الاثنين في دلكينة اللي تبلام جبرين أبخريس كانتون أفرق على هل الله صبرهم والمرحوم الله في الله ويرحمه ويدخل الجنة ملاخا نوفق يبال قرينة قد نكررو محمد أبخريس اللوان جبرين ندنقس حسنة أبخريس سمعين ندنقس القوني جدة بلام عبد الله محمد القاضي محمد قوني محمد محمد نصيبة آدم بركة آيلة حسنة جد عائلة الدرمان عندكورو

أبو نصيب، عائلة جامي، الإمام أبو بكر جبرين، عائلة محمد أبو نصيب، محمد عثمان، شين توم، وداء مطر، عائلة وداء، عائلة جبرين أحمد، عائلة أخي، عائلة عبد الغني، الرئيس محمد، بلان فكي إما، شيخ أزرق، عائلة أبقاسي، عائلة أبقرون، محمد عبد الله، موسى بشي، نصر هارون، الحاجي حسين نصر، وكيل أحمد، عائلة بركة بشير، عائلة رمضان الفهل، بلامة توم مصالي، بلامة كفتر سمايين، بلامة رماد جدة، بلامة أم بشارة، عائلة اللمين حسيني، بلامة زيارة محمد، بلامة حسيني محمد، بلامة مؤمن حسيني، بلامة موسى عمر، بلامة الشيخ حسن مهمد، بلامة إيسى جدة، اللواني إدريس إبراهيم، بلامة عمر محمد، بلامة الشيخ أبخريس، الشيخ أبخريس، بلامة أم تجبرين، إبراهيم دمانة، كوباشي بشارة، دليجي آدم إدريس، بلامة هارون الجد، عائلة الضيف، بلامة سليمان يوسف، عائلة أحمد إزيريك، شيخ بيري هارونة، بلامة جد إبراهيم، بلامة محمد أديم، بلامة عمر الحاج، بلامة محمد سلوك أو سلوك، بلامة علي في دقوي النقا، بلامة إدريس آدم، بلامة جبرين آدم، شيخ أبو بكر حامد، شيخ بركة وداء، بلامة حسن عبد الله، بلامة سيد آدم، بلامة لمين جدة، بلامة النايم جبرين، بلامة محمد رمضان، آدم أبو خريس، بلامة دينا أنجيلي، بلامة بكر الصافي، بلامة حسن آدم، شيخ الشوالي، بلامة عبد الرحمن جدة، بلامة آوي، بلامة محمد جبرين، الرئيس أنقدو، مالو مصالي رمات، بلامة حسن عبد القادر، القاضي إيسا، بلامة عمر أبو بكر توم، دبيتي بشارة شنكو، عائلة أليفة، بلامة محمد عبد الرحمن، شيخ بيري هارونة، اللوان فريجة حسنة، جبرين رمضان، الحاج هارون الضيف، بلامة إما طامو، صالح هارون، عائلة سمعين جنب التراب، بلامة الشريف رمضان، شيخ إبراهيم بكري، الحاجة إما توم، عائلة شرف الدين، عائلة تلقون عبد الله جلتة، بلامة أحمد عبد الله أنقولو، بلامة عبد الكريم حسنة قرقورة، كفترة جدة عبد الرحمن، بلامة خيية، شيخ رمات، عثمان موسى، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا خديجة محمد المعروفة بخديجة أم كومبا وسرعة تبقى مباكرة الاثنين في جبدي اللي تبلام سماين دونغوس الأهل الله صبرهم ولا مرحوم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:37 نمشي لمكنة الفن شوبي جابرييل نلقوا الفنانة الشابة السودانية الصغيرة الكمونة إيمان عبد الله محمد الشريف هدية خاصة شيف هنو عبد الكريم وزوجته هناك من زراف بيتشي عبد الرحمن قنبو من زراف كونسي محمد اللوان فاطمة بنيو من أسربين أقول لك مساء الخير الرئيسة والأميرة والمسؤولة الكبيرة أنا قروب هذا الشات وأنا مال أزاز جوائر الشمو آدم وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من بلدنا الشات بلد توماي وخاصة السودانيين قاعدين في العاصمة جمينا وفي صباحنا البلد نقول لكم مساء جميل وحلو من غاديو تشات كم تجميل

بعد ما سمينا الفنانة الشابة الصغيرة نمشي نلقى الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لصبر بيتين عمر سمعين ديكو النور عمر خميس الجوني محمد أبكر وزوجاته الاثنين في كينيبور وفي كلمي والجوني الحاج محمد حامد كلو بيتسنا وبيت فنداسي الاثنين في كلمي والكبير البلامة والجنرال عبد الكريم ياسين قرقورة ونسوان الأربعة نقول لكم مساء سعيد من غاديو تشات متابع حلوة.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة والحساسة من الفنان الكبير نمشي كما نلقى حمد الجبري. هدية خاصة لأبادمي وكل أسرة هناك من شهر 30 انديك لا فيها أبادمي وكل الأعضان جروب غادي تشاد أنا مال عزاز أنا موفق في الرأس جميعا كلكم في 23 ولاية هنا بلنا تشاد بلد تماي نقول لكم مساء جميل من غادي تشاد إيرنتي كم تقني

بعد ما سمينا الفنان حمد الجبري نمشي كمان من السودان بلد الأمان للدولة الكبيرة بلد الفن والثقافة والتراث الجميل كونغو ديمقراطيك. نلقوا الفنان الكبير البرنس كوفي أوليوميدي أندرادا. هدية خاصة للام جام دكتور حسنة وكل جمعيته أبازين كاسترو بلاتفورم يا كليمات كل الكولونيا الأفريكان والكونغولي في العاصمة الجمعية. نقول لكم بونسوار دوبي راديو تشات كابين تكنيك.

نقول فوق مساء الخير البيتشي فرير، ألف مليون مبروك عبد الرحمن قنبو وزوجاته الاثنين. نقول لك ليلة سعيدة من غاديو تشات عبد العزيز إدريس مكايلة رمان ومحمد جبرين، كلكم نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات.

كان يلعب انترناسيونال لهارون جاكسون من كارتي كليمات. نوريوني إنه وزوجته توما من أمسينيني فاطمة سامبا هناك من قاسي يقول لكم مساء الخير من راديو تشاد.

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بقت خلاص، تك تك تك تك تك تك تك كملنا. يبون شوس نوديوغ جامي، الحلو ما بيدوم. خدمنا في مكانة الفن أثر الآلات والموجات الأغاني الحلوة والأخبار. إنجينير بلين ديليجي أنا أبو التلوالي شوبي جابرييل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمل الإزاء الوطنية لجمهورية جادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نخلو زملائنا اللي بيتكلموا لكم بكلام نصارى، بقول لكم اسم جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. أرجوكم بعافيه.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. لا زالت تتواصل جولة وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب حول تفقده الميداني لبعض المرافق الخاصة بالمواشي، كان ذلك بمدينة أبشة. نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا عثمان آدم الدود من هناك.
2: حظيت مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي بزيارة مختلفة داخل المدينة وضواحيها. البداية كانت سلقنة أبشة، زيارة تفقدية لرؤية كيفية سير العمل ميدانيا من جوانب مختلفة، التحقق من صحة الأبغار والأقنام قبل الذبح، وأيضا التأكد من نظافة اللحوم ونظافة المكان من الأوساق. وأثناء تجول وزير الثروة الحيوانية أعطى توجيهات صارمة للمسؤولين باحترام النظم والقوانين، وبعد ذلك توجه إلى موقع لبناء سوق جديد للماشية، وكما توقف أيضا وقفة تفقدية لرؤية حظيرة لتطعيم المواشي تم بناؤه من قبل مشروع دعم الرعي بالساحل برابس رقم 2، وأيضا زار مشروع لإعادة تأهيل بئر رعوي بمنطقة جروة الواقع بضواحي مدينة أبشة، وكما توقف بمنطقة تسمى برحد الكول يتواجد بها مجموعة من الجمال. توقف الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وقدم رسالة توعوية للرعاة تتركز حول أهمية تطعيم المواشي.
1: وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا هو الآخر يواصل في جولته الاستطلاعية بالولايات الجنوبية. وصل الوزير إلى مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، وقبيل اجتماعه مع المزارين المنتجين التقى بالمندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد عبد الله فضل، وعقب ذلك قام بجولة استطلاعية للوقوف على أوضاع البذور والمزارع داخل الولاية. نتابع هذا التقرير.
3: عقب وصوله إلى ولاية مندول، التقى معالي وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا بالمندوب العام للحكومة بالولاية أحمد عبد الله فضل، حيث تناول اللقاء مع المندوب شروحات مفصلة حول صيرورة الأنشطة الزراعية والإنتاجية بالولاية. وبعد ذلك أجرى وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيد بالا لقاء مع الجهات المعنية إلى جانب ممثلي شركاء الفنيين والمانحين للحقل الزراعي، كما استعرض خلال ذلك المسؤول المحلي وبالقطاع بولاية مندول آلاتا جرالباي حصيلة الأعمال التي أحرزتها مندوبية الوزارة بالمنطقة. واستمع الوزير خلال ذلك إلى الأسئلة والاستفسارات التي تركزت حول التحديات والصعوبات التي تواجه أعمالهم الميدانية، فضلا عن تقديم التوصيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية المتكررة وكذا ظاهرة الجفاف المتفشية ونقص في الإمكانات المادية. من جهته أكد الوزير بأن الوزارة تعمل أيضا بوسعها من أجل تلبية متطلباتهم الملحة. وفور ذلك قام الوزير بجولة ميدانية أجراها بكانتو بسدا مقاطعة مندول الغربية، ليقف الوزير على عدد من أجنحة الحقول الزراعية والبساتين النباتية للتعرف على طبيعة نظم الإنتاج والبذور المستخدمة بمزارع المنطقة. وأثناء تنقله بالحقول الزراعية أشار الوزير إلى أن مندول تمتاز بمهنية عالية في مجال حرفة الزراعة المتنوعة والتصنيع المحلي، مبينا بأن دعم القطاع الزراعي وتوفير الظروف الملائمة للمنتجين والمزارعين بات ضرورية سيما في الوقت الحالي من أجل دعم النمو الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كمرة، ذهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ذهب، نعود إلى العاصمة أنجمينا، حيث اختتم أمس رئيس الجمعية الوطنية للبلديات التشادية سنوسي حسن عبد الله باعتباره عمدة مدينة أنجمينا اختتم أعمال الورشة التدريبية حول الإطار القانوني والتنظيمي للامركزية في تشاد. نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
4: أسدل الستار على أعمال الورشة التدريبية التي نظمتها الجمعية الوطنية لبلديات تشاد بالتعاون مع دائرتي 17 حول موضوع الإطار القانوني والتنظيمي للامركزية في تشاد. واستهدفت الورشة 45 من المنتخبين المحليين في كل من بلدية الدائرة 17 لمدينة أنجمينا والأطر الفنية، بهدف تعزيز قدرات المعنيين في هذا المجال. وعلى مدى 3 أيام متتالية ناقش المشاركون عددا من المحاور الرئيسية المتعلقة باللامركزية، من بينها الإطار القانوني والمؤسسي للامركزية في الوطن، أدوار ومسؤوليات الفاعلين المحليين في الرقابة على مشروعية القرارات. وفي كلمته الختامية، رئيس الجمعية الوطنية لبلديات تشاد سنوسي حسن عبد الله بصفته عمدة مدينة جمينة قال: إن مسار اللامركزية في البلاد لا يزال في طور التطور، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من التحولات والمقاربات الجديدة، وأكد أن تشاد ملتزمة بمواصلة هذا المسار خاصة من قبل المنتخبين المحليين باعتبارهم الجيل الثاني من المنتخبين في إطار اللامركزية على مستوى مدينة جمينة. وفي ختام الورشة خلص المشاركون بعدة توصيات موجهة إلى الجمعية الوطنية لبلديات تشاد والدوائر العشرة، أهمها تنظيم دورات تدريبية منتظمة لضمان إتقان أفضل لأدوات وإجراءات

0: تنفيذها.
1: أختتم بمركز سيفود عمل اتحاد منصة نساء الساحل فرع تشاد، وذلك عبر انعقاد جمعية عمومية عقدتها رئيسة المنصة غارلاباي مايلا مونيك. نتابع التقرير التي أعدته نعمات حامد عبد الله.
2: جاء اختتام منصة نساء الساحل فرع تشاد أعمالها عبر جمعية عمومية استثنائية عقدتها خلال اليوم، وتأتي هذه الجمعية في إطار تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة، وانطلاقا من التزام المنصة بأنجلة المرأة السلام والأمن الذي اتخذته شعارا لها، بالإضافة لمشروع 2063 للاتحاد الأفريقي. وهدفت الجمعية إلى استعراض حصيلة عمل الفرع خلال يومين من أعمالها المتمثل في استعراض أنشطة المنصة والفكرة وتوزيع المهام والهيكل التنظيمي، مرورا بالتدريب وحتى التنفيذ، وأخيرا المصادقة على الخطة العمل المجدولة وتحديد أولويات المرحلة القادمة. شهدت المناسبة أيضا أبرز التوصيات الصادرة عن أعمال المنصة، حيث تتمثل في تعزيز التمويل وتوفير الدور الوطني بالتنسيق مع الجهات الحكومية، كذلك توسيع الشراكات وإنشاء مرصد نسائي مع التوعية والمناصرة. واختتمت أعمال الجمعية العمومية الاستثنائية بالتأكيد على التزام منصة الساحل فرع تشاد بالمضي قدما في تنفيذ خطة العمل والتوصيات الصادرة، باعتبار أن تمكين المرأة وإشراكها الفعلي في قضايا السلام والأمن هو المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار في تشاد ومنطقة الساحل.
1: ونختم النشرة بالملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية. تناولت اليوم حجة حواء حبيب عمر موضوع مخاطر المأكولات المكشوفة التي تباع في الأسواق وفي الشوارع الرئيسية وفي بعض الأسواق. نتابع.
3: فصل الخريف تتزايد فيه مخاوف المواطنين في العاصمة نجمينة وبعض المدن، وذلك نتيجة لانتشار المأكولات المكشوفة التي تباع في الشوارع العامة والأسواق وبعض المطاعم، في الوقت التي تشهد فيه البلاد تسجيل حالات الإصابة بمرض الكوليرا، الأمر الذي يستدعى رفع مستوى الوعي والالتزام بالإجراءات الوقائية. وتعد الأطعمة المكشوفة بيئة مناسبة للتلوث القذاء والحشرات خلال موسم الأمطار، إضافة إلى ذلك استخدام المياه غير الصالحة في طهي الطعام أو غسل العواني والخضروات تزيد من خطورة هذه الممارسات انتشار الكوليرا، وهو مرض بكتيري ينتقل عن طريق شرب المياه غير النظيفة وتناول الأغذية الملوثة. هذا وقد سجلت وزارة الصحة العامة والوقاية بعض حالات مرض الكوليرا في تشاد. وفي جولتنا داخل بعض أسواق العاصمة نجمينة لاحظنا عربات دفء بيع العصائر والأطعمة الشعبية، وهي تعرض في الهواء الطلق دون توفير وسائل كافية للحماية من الغبار والحشرات. في هذا الجانب المواطنين لهم الرأي.
4: أكل هنا شاري ده ليه أطفال ده مدير مرة واحد أكل ده فاتي ودبان يجي يقعد بعض الحشرات يمشي ويدفقوا في لبا وعجاج كان مثلا وترجع يأدي أو موتو يسبوا ليه عجاج وكيه، وأطفالنا عنينا ده أطفال ناس أبرياء كي يشوف شخص ده عجبه يبيه يأكله إدينا أول شيء ما مغسل، وده يسبب ليه خطورة جدا ينقل الأمراض إن ده بكتيريا حيوانات دي ما تنقل في أكل ده، وتجنب الأوساخ مثلا هسا ده وانكرة فتش ليه كير أو فتش ليه مش الجيني خلاص كنار ميدورة تسبي ليه ده دسي دينك ليه ده وشيلي ده ما نفسي كير النار ما سبيتي ليه الوسخان ده بتاعي تسبي عشان عنينا في ممال هجينا ناس قاعدين ده خريف وقاعدين في كوليرا
5: وكوليرا جاقات وكوليرا ده يقوم من شنو أسل عنده هو يقوم من سالته وسخ اللي إن شاء الله في هذه الأوينة التي في سوق جاي ساوق دول وكيف في بكانة ما مما جينا المي سبب جاي ده رسالتي ده مرة ده كتير جاي تنام كم ترى أكل ده آخر تسيد ده كم فكرة جاي في لير ليبر ده ما عادل أكل ده يجيبه كولرا يكربه وكولرا ده نام ما يكربه ده هو يعدي كم في بيت نام ما يكربه ده هو في بيت ده كومبلينس قرينا كل يكربوكم اللي أبان كم شو الله مرة ده نام ما جرى تقد تمام عادل بروب سين نام مالين تلقى تساوق ده كله فكر لين مرة ده لين نفسك ولين كليانك يبودول وكده لا وقول في بكان
3: بينما يواصل عدد كبير من المواطنين في شراء هذه المنتجات نتيجة لانخفاض أسعارها وسهولة الحصول عليها. ويؤكد المختصون في الصحة العامة أن الوقاية تبدأ من الالتزام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون وشرب المياه النظيفة وتناول الأطعمة المطحية جيداً وتجنب المأكولات والمشروبات المكشوفة خاصة في موسم الخريف. حول هذا الأخصائي في التغذية بالمستشفى الأم والطفل الدكتور بروسبير غونغوتو تحدث قائلا
0: أكل الهسة في بكت في شاردة بوتانا خريف دا قبل خريف ذات ريسكا كتير كان أكل دا بساوغو ما بكبسو.

0: بمشوار وبشنو كالورا صفاتي بلما وسخ كتير وسخ من حجاج وسخ من دبان وسخ من جاي من جاي جاي يقدر يسيل ناد مالكان جاي بيا لي ياكل دا يقدر يسيلو انفكسيون يقدر ينتي مرض وفي وقت الكاريف دا ام باودا كاتيرين واتالين وشخاليد دول واتشاين دا اكل دول نورمال بوكا بوسو بمشوار الدين وكتب طرف في بقان النديف والناس الباكل كله كلي باكل النديف فوقا قبال اللي باكلوا دا بخصلوا ايدينهم.
1: كما تقع المسؤولية الكبرى على عاتق الجهات المختصة في تكثيف الرقابة الصحية على الأسواق والمطاعم والتأكد من انقسامها لشروط حفظ الأغذية إلى جانب تكثيف حملات التوعية للمواطنين والباعة حول مخاطر بيع واستهلاك الأطعمة المكشوفة. منسق البوليس الصحي لدى البلدية بالعاصمة جمينة عمر إيسى إما تحدث قائلا
2: الأوين البساوق وخضار في التراب ده شغل ده مضر للصحة نان ممكن تجيد وخلاص تساوق ده لازم تفتش طابل عشان الخضار والقات تشكمة ده ما تشكمة في التراب كوليرا جاء والكوليرا ده إلا كلنا اللوم وإهد وحدة الكوليرا ده نوقفه وطريقا نوقفه فوق الكوليرا ده إلا نطبق القرار للمينيستر أنا سامتي أنتانا قال لنا شنو كان جيد تاكل ده تخسل إيدك كان جيد تشكم خمامك ده كل تخسل إيدك كان دخلت الحمام مرك كل تغسل ايدك تاني حاجة ده يعني في البسوق ولا في البيت كان نارم بس حسوتوك قام بقديف وبصبيب ولا كده يعني لازم تسينياليه ولا يديكلاري للميري ميري تجي تشيري تودي في سنترال هنا للكوليرال قايدة.
1: وللتذكير فإن التعاون بين المواطنين والجهات الصحية هو السبيل مثل للحد من انتشار الكوليرا وحماية المواطنين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية، فعلى الجميع المساهمة في توعية محيطة، فالوقاية خير من العلاج والصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
3: نعم، الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. مستمعينا بهذه الختامية مستمعينا نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العامل في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصر، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في الأسبوع المقبل بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي للإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة عجمينة.

شد الخيلة والرادة كيف مايلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف دي حرائق

سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة النوم جف عيوننا سوانا سهارة بيت الفريق مالك الجمال وارا مالك الجمال وارا

0: المشاهدون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة لهذا الأسبوع الحافل الذي شهد تجديد ثقة للحكومة التشادية وتغييرات على بعض الإدارات الحكومية، كما تتابعون عددا من الملفات المتعلقة بمسيرة البنية التحتية الرياضية والتنموية. إليكم الآن وقفة مع أحداث الأسبوع في تقرير خالد موسى الحاج.
1: جدد مشير تشاد محمد إدريس دبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة ثقته برئيس الوزراء رئيس الحكومة ألماي هالينا وبكامل أعضاء فريقه الحكومي، داعيا إياهم إلى مواصلة تنفيذ المشروع الاجتماعي الذي على أساسه منح الشعب التشادي صاحب السيادة ثقته. وأكد رئيس الجمهورية تشجيعه للحكومة على مواصلة العمل بكل هدوء وعزم من أجل تنفيذ البرامج والأهداف التي يتضمنها البرنامج السياسي والاستجابة لتطلعات الشعب التشادي من أجل تعزيز مسار التنمية والاستقرار في البلاد. كما أصدر مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة المرسوم الرئاسي رقم 2159 بتاريخ 19 من أغسطس 2026، والقاضي بتعيين إدريس أحمد إدريس وزير دولة أمينا عاما لرئاسة الجمهورية خلفا لمصطفى محمد مصري الذي دعي لشغل وظيفة أخرى. وقد جرت مراسم تسليم وتسلم المهام بين الأمين العام السابق لرئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري وخلفه إدريس أحمد إدريس يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 بحضور الوزير مدير المكتب المدني والأمينة العامة النائبة لرئاسة الجمهورية ونائب مدير المكتب المدني والسكرتير الخاص إلى جانب المستشارين والمديرين والمساعدين برئاسة الجمهورية. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية استقبل مشير تشاد محمد إدريس دبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم الاثنين 17 من أغسطس 2026 بقصر توماي وفدا موريتانيا بقيادة المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبدالله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، حيث سلم المبعوث الموريتاني لرئيس الجمهورية رسالة خطية من نظيره محمد ولد الشيخ الغزواني تتعلق بتوطيد أواصر الأخوة والصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين. كما بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية والتحديات التي تواجه منطقة الساحل. وخلال اللقاء طلبت موريتانيا دعم تشاد لترشيح الدكتورة كيم بابا لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكفونية، وذلك في الانتخابات المقرر إجراؤها خلال القمة العامة للمنظمة في كمبوديا يومي 15 و16 من نوفمبر 2026. كما شهد قصر توماي يوم الخميس 20 من أغسطس 2026 أداء اليمين الدستورية للقيادة الجديدة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد بحضور مشير تشاد محمد إدريس دبيت نور رئيس الجمهورية رأس الدولة. وقد أدى كل من المراقب العام الجديد أنديو توبدويو جيرار ونائبه محمد صالح يوسف اليمين القانونية إذانا بمباشرتهما مهامهما رسميا خلفا لعثمان عبد الرحمن جوغرو وفاطمة عبد الكريم سماعيلة. وانعقدت جلسة أداء اليمين بشكل استثنائي في قصر توماي برئاسة رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور وبحضور عدد من رؤساء المؤسسات الكبرى وكبار المسؤولين وأعضاء المحكمة العليا. وتضمنت المراسم قراءة مرسوم تعيين المسؤولين الجديدين إلى جانب استعراض النصوص القانونية المنظمة للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد وتوجيه جملة من النصائح والتوجيهات للمسؤولين الجديدين. وأدى المسؤولان اليمين وفق الصيغة القانونية المعتمدة متعهدين بأداء مهامهما بأمانة ونزاهة وتجرد وتغليب المصلحة العليا للوطن. وفي ختام المراسم تلقى المسؤولان الجديدان التهاني من رئيس الجمهورية وكافة الشخصيات الرسمية الحاضرة إذانا ببدء مرحلة جديدة في قيادة السلطة المستقلة لمكافحة الفساد.
0: بالعودة إلى العفو الرئاسي الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في الخطاب الموجه للأمة في 10 أغسطس بمناسبة الذكرى 66 لاستقلال البلاد، حيث وقع مشير تشاد على مرسومين يقضي أحدهما بمنح عفو رئاسي لصالح 9 من السياسيين. والمرسوم الآخر يقضي بتخفيف جزئي للعقوبات عن بعض المدانين في كافة الأراضي الوطنية. ولتحليل هذا الإجراء وتداعياته على الوحدة الوطنية وما يضيفه إلى الساحة السياسية، ينضم إلينا السيد عزيز محمد صالح الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ للحديث حول هذا الموضوع. نتابع.
2: وقع رئيس الجمهورية على مرسوم عفى من خلاله على المعارضين السياسيين، ماذا تعني لكم هذه الخطوة؟
3: نحن كحزب حكيم والأحزاب اللي كانت متحالفة معنا، نحن فعلا فرحانين جدا في هذا القرار الرئيسي، ونقول هذا القرار هو ما جديد من الحالة الانتخالية فخامة رئيس، هو ديما سياسته هي اليد الممدودة لكل التشادين سواء داخليا سواء في الخارج سواء في المعارضة سواء السياسيين العسكريين، وديما هو آفة وبآفي التشادين اللي كان يطلبوا منا العفو، وهذا فرصة لنا لنشكر فخامة رئيس الجمهورية في هذه السياسة انت السلام وانت الآفة وانت العفو، ونطلب طبعا لكل الرجال السياسيين بحقيقة يشيلوا هذا اليد ويخدموا بنظام لتنمية في بلدنا، والسياسة هي ما حرب، السياسة هي حوار، ونتمنى إن شاء الله هذا الحوار يكون مستمر لنناقش لو ما مستفقين كل فهد واجب علينا الحوار يكون مستمر.
2: ما هي الآثار المترتبة على هذا القرار في المشهد السياسي؟
3: فعلا الشيء الهسا حاليا نحن طالبين من سواء السياسيين اللي كان يخرجوا من السجن ولا الباقين، يعني دليل الحوار هو يكون حقيقي، عشان زي ما قلتوا تحلمون من بداية الاستقلال عندنا الشيء الناس يتحدثوا، والشيء في الجروب المبين هو ماشي لخراب، وفي شنداء نحن نطلبوا الحوار يكون فاتح لكل واحد، وهسا حاليا المجلس الهسا حاليا عندنا مع المعارضة ممثلة فيها وطبعا الحزاب المتحالفة، هم ديما يكونوا يشاركوا ليفكروا في التنمية انت البلد، ما كان اللي ما يشوفوا المشاكل الشخصية ودي خلنا البلد يعني ما تطور في بعض من الأشياء.
2: ما هي رسالتكم للشعب التشادي والسياسيين من أجل العيش المشترك والوحدة الوطنية؟
3: نتمنى في هذه الفرصة هذا اليد الممدودة عند فخامة رئيس الجمهورية تكون ماسكة بحقيقي، وإن شاء الله بالحوار وبالصحيح نتمنى إن شاء الله يخير الوضع، وما بتان نمشي في مشاكل كان إشنا سواء في 20 أكتوبر الفاتت ولا سواء الحرب اللي كان جفي في مكاننا. لا من بعد التوجيهات اللي كان نقدر والرد اللي كان نقدر ندوه.
0: تستمر مشاريع البنية التحتية وتعبيد الطرق كما خطط لها المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي وعد بتنفيذ 7000 كيلومتر من الطرق بحلول العام 2029. وفي هذا الإطار نتابع وإياكم مشروع شارعي قاسي ودربالي ودربالي وماسينيا مع أسمحان جيرواتيدو.
4: تتواصل في جاد أعمال إنشاء ورصف وسفلة الطرق بوتيرة متسارعة في وقت تمتد فيه مشاريع البنية التحتية إلى عدد من المحاور خارج العاصمة بتمويل من موارد الدولة الخاصة. وفي جولة ميدانية رصدت مجلة صدى الرئاسة سير الأشغال في محور قاسي دربالي ودربالي ماسينيا، حيث تتجلى على أرض الواقع ملامح التقدم في تنفيذ المشاريع. وعلى الطريق الرابط بين دربالي وماسينيا الذي يبلغ طوله 58 كيلومترا تتولى شركة رازيل تشاد تنفيذ الأشغال على خلاف شركة ساتوم التي توقفت أشغالها بسبب موسم الأمطار. تواصل شركة رازيل تشاد تنفيذ أعمالها رقمي، توقف أعمال، وضع طبقة الأسفلت بعد استكمال تعبيد أول 20 كيلومترا المتاحة حاليا، حيث يواصل عمال الشركة تنفيذ بقية الأشغال. وفي الميدان تواصل الآليات الثقيلة أعمال تسوية الطريق وضغط التربة تحت إشراف المهندسين، مع تدعيم جوانب الطريق لحمايتها من مياه الأمطار وتسليك تصريفها.

0: كما تتواصل أشغال إنشاء قنوات خرسانية لتصريف مياه الأمطار إلى جانب الأرصفة الجانبية بما يساعد على حماية الطريق من تجمع المياه. وتؤكد المتابعة الميدانية أن الأشغال على امتداد أول 20 كيلومترا قد اكتملت وفقا للجدول الزمني المحدد، وهو ما أكده وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا.
1: المشروع القايدين حصل نسوب ده خاصة في المشروع أنا قاسي دربالي ماسانيا، والطريق ده مقسم بقن اثنين، أول كده من قاسي إلى الدربالي عند الشركة يقول الساتوم درب اللي يمشي الدربالي ماسانيا ده شركة آخر اسمها رازل، ودا ما شاء الله شركة خدم كتير. أول 20 كيلو ده كملنا خريف ده بس كملنا صلاد ده، وقاعد يمشي في للكوبري دول كوبري الدواء كبار كله قاعد يسيف فوق خريف ده يقدر يسيف كوبري، وبعد الكوبري للنهاية أنا أدري مناطق في مسانية داخلة يسد النقار ده عشان الناس يمشوا عادي خريف، وبعد الخريف ده ممكن يقدر يعني قدرون يتابع كله حتى يدخل هنا.
0: وإلى جانب تنفيذ الطريق قامت شركة رازيل تشاد بمبادرة اجتماعية في مدينة دربالي، حيث أنشأت مقرا لإقامة عمالها وتوفير الخدمات لهم، كما تبرعت بخزان مياه مجهز بألواح شمسية لصالح إحدى القرى الكبيرة الواقعة على طول الطريق. وبعد الانتهاء من رصد أشغال طريق دربالي ماسينيا ننتقل إلى طريق أنجمينا ماسينيا، وتحديدا الجزء الذي يبدأ عند الكيلومتر 54 وصولا إلى مدينة دربالي. وفي هذا الجزء توقفت أعمال وضع طبقة الإسفلت بسبب موسم الأمطار، فيما تمكنت شركة ساتوم قبل بداية الموسم المطري من تعبيد نحو 10 كيلومترات من الطريق. أما الجزء الآخر الذي يمتد من منطقة قاسي وصولا إلى الكيلومتر 54 فقد أنجزته شركة ساتوم وتم استلامه فنيا قبل عدة سنوات، إلا أن هذا الجزء شهد خلال السنوات الماضية تدهورا متقدما في حالة الطريق مع وجود عدد من النقاط المتضررة التي أصبحت تعيق حركة المرور.
1: سوينا مشون كتير وسوينا يعني دياجنوستيك، يعني شفنا ضرب ده كشفنا عديل كده يعني عنده مشكلة من بداية، لكن كمل عنده تقريبا 10 سنة عنده مشاكل يعني عنده يعني ينادو باللغة الفرنسية بقال في شراشة عنده مناطق بقال مقصوم، ومن بداية كبدأ وده ما حقيقي ده ما يمرك شغل ده كلام ده وريت للشركة يعدل الضرب ده من لكيلو صفر ل 54 كيلو ده يكسر ويبني بقرصة. هذا ما ممكن كي حكومة يدسها قرص ولا الشعب قرص، أنا الشعب يدخل حتى كم درب درب كان قديم كله كم شركة صوابع خلط قبل يدسها بقرصة. الشركة الحصة الشعب المسلية أقا بعد الخريب ده مباشرة يبدأ يكسر ويبني من قبل ده كم عندنا نقار والناس يمشي بالصوبات ده الشركة يسد النقار ده أصلا حتى عليه بقى عندنا مشكلة تقريبا 54 كيلو ده يعدله والناس يمشي في خريف وبعد الخريف ده يكسره ويبني.
0: يؤكد وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كوردا أن الشركات المكلفة بإنجاز الطرق تخضع لمتابعة ورقابة مستمرة، وأن أي تقصير تتحمل الشركة المعنية مسؤوليته مع إلزامها بإعادة إصلاح الأشغال على حسابها الخاص.
1: أي شركة كبيرة وصغيرة في تشاد يخدم ده لازم يدمن هو يسير قوي سيل دخلنا في كائر الشارع كان طريق كان أبونا هنا بيوت كم كبري كم لا سيانة منات انترتين شغل هو يسيده يسيب الدربة ما يسيب الدربة ده يلقى مشاكل كتير معنا نوجه للشعب ده سي درب درقا ينسو كتير انوغراشيون كله غاي نسو كتير ما هم من زادو كي اللي يساعدونا نسو درب در عديل والسوانام انتنام ده اي نالم ده اللي يحافظ عديل.
0: ومن طريق إلى آخر تتواصل أشغال تعبئة وسفلة الطرق في مختلف أنحاء تشاد لتتوسع شبكة النقل وتتقدم مشاريع البنية التحتية في مسار يهدف إلى فك العزلة وتعزيز التنمية وربط مختلف مناطق البلاد بناء على رؤية المشير محمد إدريس ديبي 2.
2: الطريق الذي يربط العاصمة أنجمان بمدينة دربالي وماسينيا ويبلغ طوله حوالي 100 كيلومتر يعتبر بداية لطي صفحة من المعاناة وانقطاع الطرق في فصل الخريف، ويعمل على تسهيل الحركة في هذه المناطق. أزام رصدته كاميرتنا على لسان السكان بهذه المناطق.
3: الله عندنا شاري نستفيد فوق هلا نقول التوير ها مسيانا نقول يزوس كمسي مسيانا التوير ها الله يبارك لي فريزا أنتون شاري دخل نيمة أول زمان ده شاري ده وكان ده شدر أي سنة ده تين وترى كوليس سلو وترى كبارا وترى نشاب تاب تابانين أسا الحمد لله أسا ليك نشاري أسا
4: شاري ده من دربالي لأن جمعنا ندور تأدلو أديل هسا إنت نقار نقار ناس الماشين كل ناس كار كل قاب بقو وشاري ده ما عديل كان الدولة عديل ده أنا كله الماشين برجلنا كله نقدر ندبره أنا كان دوري يجي سامي بس
5: والله سووده ما شاء الله ظلت جميل يعني أي زول يسافر يمشي ده عديل للشعب مشكور من السيد الرئيس
6: قبل الدرب ده ما لدى الله عندنا مشكلة كثيرة هنا الدرب لكن أسعى البعض باقي للدرب لدى الله باقي لنا الدودة الله ده عندنا لنا مشكلة كله ده كبير مرة واحد لكن دودة الله ما سووه وعندنا عيال دوقا قايب بسبب لنا خطورة ده شغل القارين نواجهوه من الدرب.
2: وفي الرياضة تشهد البلاد بداية عهد جديد للرياضة التشادية، ولأول مرة منذ سنوات ستلعب الفرق التشادية والمنتخب الوطني المنافسات الإفريقية على أرضها وأمام جماهيرها، خطوة تاريخية نحو إعادة الحياة وإحياء الشغف داخل الملاعب التشادية. تجاني مصطفى مهدي يفصل لنا أكثر حول اعتماد ملعب المشير إدريس ديبيت نو بمنجفة، نتابع.
7: تنتهي سنوات خوض المباريات الرياضية خارج الملاعب الوطنية ويعود النبض إليها من جديد من باب واسع، ففي حدث تاريخي ينهي حقبة مريرة من اللعب خارج الديار نالت الرياضة التشادية اعترافا قاريا طال انتظاره لتبدأ كرة القدم في بلادنا عهدا جديدا مليئا بالآمال وتطلعات الجماهير. فالاعتماد الرسمي لملعب المشير إدريس ديبي إتنو بمنجفة قرار يضع حدا لشرط مجحف لسنوات عديدة تجرع خلالها منتخب الساو والأندية الوطنية مرارة إقامة المباريات الرياضية خارج أرض الوطن، ما كبد الرياضة التشادية خسائر مادية ومعنوية وفنية هائلة. لكن اعتماد الملعب رسميا يطوي هذه الصفحة إلى الأبد ويفتح أمام الكرة التشادية آفاقا جديدة. أجريت يوم الخميس 6 أغسطس 2026 بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف في القاهرة قرعة الأدوار التمهيدية لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم 2026-2027. وأسفرت هذه القرعة عن إعلان مشاركة 2 من ممثلي تشاد في المنافسات القارية، وهما فريق إغلون بطل تشاد الذي سيواجه فريق سيداما بونا الإثيوبي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، وفريق آسبيسي الذي يستعد لمقارعة كوكوروغو الإيفواري في كأس الكونفدرالية الأفريقية. ولن تقام اللقاءات خارج أرض الوطن هذه المرة، بل هنا في قلب العاصمة نجمينة على ملعب منجفة أمام الجماهير التشادية الوفية. شهادة الاعتماد الدولية لملعب منجفة ليست مجرد ورقة، بل هي اعتراف باستيفاء هذه المنشأة لأدق المعايير العالمية التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والاتحاد الدولي لألعاب القوى. وتتمثل عملية الاعتماد الرسمي في مسار طويل من العمل والأشغال الإضافية وزيارات التفتيش والتقارير الميدانية، والتي توجت في نهاية المطاف بنيل رخصة الاعتراف. المدير العام للرياضة السيد آدم نيتشو أبو تحدث عن مراحل العمل والجهود التي بذلت لاستيفاء شروط الفيفا.
8: الهومولوجاسيون ما بيجيك بس ان دا دوسي تو كونستيتي دوسي دا ان دا كاليتي انا البلوس ان دا سيرتيفيكا حقا كاليتي تو انتربريز البخوت بلوس ده وزاته يبقى انتربريز اجري يعني فيفا بعرفه معروف قبل بنتو الكونترال بخوت بلوس والنرمى انا سيكوريتي كلو جايد مش كان انكادي كلكو شوز ايفاكياسيون ناس بمرغو بين اجلا اوكي دو كلو بيفيريفي ان ذا اسكاليير دي سيكور لو بلاسي و كاميرا دي سيرفيانس كولا يدخلو ان ذا لوكال تكنيك ان ذا تكنيسيان قاعدين بيشوفو بيفيريفي وفي سيكوريتي ان ذا ليت كونتر انساندي مش كان نار جاما بكتلوك كيف دو كلو ان ذا كاليتي هنا ماتيريال جايد والليمينيوزيتي كلها ان ذا ميزر حق الليمير ده الدي ان ذا نيفو حق كاليتي الدور دو كلو ان ذا ميزر كان موافق وكلا ان ذا سيرتيفيكا حق دونك دوسي دو كل لو مو قبل نمتو للاكسبير انا فيفا هم ذاتك بيجوا بيشوفوا بعينهم وبنتونا هومولوجاسيون.
7: اعتماد ملعب رياضي واحد فقط في دولة تطمح في الرقي بالرياضة لن يحقق مكاسب تذكر، فملعب إدريس محمد أوية الذي خضع بدوره لإعادة ترميم شاملة وافتتح قبل أشهر يسير هو الآخر بخطى ثابتة نحو الحصول على ترخيص رسمي لاستضافة فئات محددة من المسابقات الإقليمية، خطوة من شأنها تعزيز جاذبية تشاد الرياضية.
8: استاذ ادريس محمد اويا كل رياضيتي الهومولوجاسيون حس لسه ما مرك، لكن هو كم اريت ده سام توتين بروسيسس ان ذا ديمارش يعني سو ديمارش نكتب لهم الاكسبيرت دول يجي يفيريفي شغل الاوكي يورونا يدور الدلين كوريكسيون كل نسو وان شاء الله هو كل هومولوجاسيون حق بمرك يوم جينا في هومولوجاسيون ده شيء كتير بخير اكيب ناسيونال بقدر بلب ماش حقه كله في البلد هنا ما بتن يمشي برا عشان تاني هومولوجي قايد وده الافانتاج الواحد. الثاني عندنا افانتاج في الفينانس والكلوب كله كلوب حقنا الكاليفي لكمبيتيسيون افريكان دول كله عندهم افانتاج عشان كان ما عندنا استاد هومولوجي في تشاد كاف كما يخليهم يمشوا في الكومبيتيسيون ده.
7: وقد بدأ مسار اعتماد ملعب منجفة بتقديم طلب رسمي من الفيدرالية التشادية لكرة القدم إلى الفيفا، تلا ذلك جملة من التعديلات التقنية التي مهدت الطريق لاعتماد مؤقت تحول اليوم إلى اعتماد نهائي مستحق. طاهر أولي حسن رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم يشيد بهذا الإنجاز ويشدد على أهمية الصيانة والاستثمار المستمر للحفاظ على هذا المستوى.
9: ده مشكلة للحكومة يعني قدر أعمل جهود والإمكانيات أنا هنا سبور استاد أولمبيك وإدارة استاد إدريس أويا الاثنين الاستاد كبار لكن ما كفاية نطلب منه من الحكومة يساعدنا نلقي استاد كثير في البروفنس أنا إن شاء الله أبشي مندو كمسار كم عندنا استاد كثير في بروفنسا عشان يقدروا يلعبوا ويقدروا يعني يوصفوا كتشات كله في فوتبول نقدروا نسوي شيء.
7: هذه الطفرة الرياضية لم تأتي من فراغ بل تجسد الرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية رأس الدولة الذي وضع ضمن المشروع الرابع من برنامجه السياسي الالتزام الواضح بإعادة هيكلة النظام التعليمي وبناء خطة طموحة للشباب والرياضة. إن رحلة الألف ميلي تبدأ بخطوة واحدة وإن ملعب منجفة هو هذه الخطوة، ومع تواصل تأهيل وترميم المنشآت الأخرى يلوح في الأفق حلم أكبر وأسمى هو قدرة تشاد على احتضان نهائيات كأس الأمم الإفريقية يوما ما، وهو طموح ينظر إليه رئيس الفيدرالية بكثير من التفاؤل.
9: خلينا نقول شغل مقصرين من نظام في عشان ما في الإمكانيات للشباب ده يلعبوا هيبال حصة كي بدينا قاعد نلقوا إمكانيات ده إن شاء الله نسوي زيادة نمشوا قدام وإن شاء الله دي سي فترة لأربع سنة خمسة سنة خلينا نقول نقدروا نحجوا مناصر نلعبوا مناصر لآخرين كان إن شاء الله في الأفريقيا وفي العالم كله ولنا أكيب أنا ناشونال أنا أكون إن شاء الله يقدر يلعب مع الأكيب الآخرين ونقدر نشارك إن شاء الله كاب كم كان كم كوب ديمون كله عشان ده أنت كم عندك تقدر تكاليفيه في كوب ديمون إن شاء الله طلب كاب يعني أسمنا بي دول أنا ذات رفي.
7: خلف هذا الملعب قصة كفاح، وخلف هذا الاعتماد رؤية وطن يستعيد مواهبه وبطولاته وفخره الرياضي. ورغم أن الطريق لا يزال طويلا لبناء وصيانة منشآت أخرى، إلا أن الحقيقة الثابتة اليوم هي أن تشاد استعادت رسميا مكانتها المستحقة على خارطة كرة القدم الإفريقية. تمنياتنا بالتوفيق لممثلينا إغلون وأسبيسي في مشوارهما الأفريقي على أرضهما وبين جماهيرهما.
2: نهاية الحلقة، نراكم الأسبوع القادم في عدد جديد من صدى الرئاسة. دمتم بخير والسلام عليكم.